إلهي، الهدى منك وآيات الرضا بر أمان، أين يا رب الأمان؟ والخطايا طوقت عمق الزمان، والهوى أطفأ فينا كل قنديل وشمعة، فعلى آفاقنا لاح ظلام، وعلى أفئدة الماضي جراحات ولوعة وأنين من تباريح السنين. هي في أعيننا اليوم عذاب لا ينام، وسهاد وسقام. يا إلهي، نحن من دونك لا نأمن دنيانا على حسن ختام، وإلى يوم حساب تشهد الأعين فيه عن حلال وحرام. يركض العمر وأسباب المنون حيث لا يبدي نداء، حيث لا ينفع مال أو بنون، كيف لا نرجو الأمان؟ يا إلهي، وخطايانا على أفق الزمان تحجب النور عن الآمال عن كل عطاء، وعلى صفحك يخضر بأيدينا الرجاء، فأغانينا دعاء ونداء للهدى للخير للصفح لآيات الرضا، كلها من روضك المعطاء أنسام أمان. يا إلهي، يا منار العفو، يا بر الأمان.

0: يا رب يا رب. سبحان الله العظيم هو دعائي، سبحان الذي يعرف حالي ويعلم ما سكن في الفؤاد من أسرار، سبحان الله خالق بعد الليل نهار، سبحان الله العظيم. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي. يا رب، أنت عند حسن ظن عبدك بك، أنت غافر الذنوب ستار العيوب، وإني أتيتك مهرولا أطلب العفو والمغفرة. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم أعطني نورا يا رب العالمين. يا رب. أعوذ بوجهك
1: حان الآن موعد أذان الفجر في القاهرة.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدلك وكنت عندي محمودا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء. قدم خلاله الرئيس تهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي، معربا عن تمنياته بدوام الاستقرار والرخاء للمملكة العربية السعودية، وهو ما ثمنه الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا على الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين. وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة دفع وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين نحو التنمية والرخاء وتحسين الأوضاع في المنطقة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة وصندوق مصر السيادية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وشركة شانخو الصينية للمعدات الذكية بالتعاون مع شركة فيدا للأنظمة الهندسية للسيارات بشأن مشروع إنشاء قاعدة لتخطيط وإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل المختلفة في مصر. عقدت أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وإيطاليا برئاسة بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وأنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة. اقتصاديا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض أكد أن مصر وإيطاليا أمام فرصة حقيقية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين من شراكة قوية إلى شراكة أقوى وأكثر تأثيرا بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم النمو والاستثمار في البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الإيطالي التي عقدت بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية من الجانبين. ورياضيا، الزمالك يلتقي فريق اي اس بورت الجيبوتي في 8 مساء في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء. قدم خلاله الرئيس التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي، معربا عن تمنياته بدوام الاستقرار والرخاء للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو ما ثمنه الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا على الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين. وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة دفع وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين نحو التنمية والرخاء وتحسين الأوضاع في المنطقة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على مرتفعات علي الظاهر في جنوب لبنان، مؤكدا أنها أزالت أسلحة ومعدات من المنطقة وأنها قضت على عدد من المسلحين. ويأتي ذلك بعد تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا واستهداف مناطق عدة بالتزامن مع تحركات وتوغلات للقوات الإسرائيلية قرب البلدات الحدودية. النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن أن الولايات المتحدة فتحت تحقيقا في ملابسات مقتل مدنيين إيرانيين خلال غارة استهدفت بلدة كوهاستيك جنوبية إيران. في المقابل خلص تحليل لخبراء أسلحة نشرته رويترز استنادا إلى صور ومقاطع فيديو جرى التحقيق منها، إلا أن الانفجار نجم على الأرجح عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية وليس عن ارتداد مقذوف من هدف آخر. كوريا الجنوبية تدرس المشاركة عسكريا في تأمين الملاحة بمضيق هرمز دون حسم قرار نهائي حتى الآن، وأكد مسؤول برئاسة الكورية أن سول تبحث عن خيارات عملية بينها دوريات بحرية وسفينة دعم ووحدة للتعامل مع الألغام بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. اقتصاديا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض أكد أن مصر وإيطاليا أمام فرصة حقيقية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين من شراكة قوية إلى شراكة أقوى وأكثر تأثيرا بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم النمو والاستثمار في البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الإيطالي بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية من الجانبين. ورياضيا، الزمالك يلتقي فريق اي اس سبورت الجيبوتي في 8 مساء في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

عدي كل المراحل وحل ما كتلاقيه اوصل الوحش وعلم عليه ايه. اول ما تنجح هتلاقي كلاب بتنبح والفضاء يعمل قاضي وبخياله يسرح. اوعى تدخل معاه الحرب عمرك شفت واحد بيعض كلب. هشو هيصنفوك والتحت يشدوك وناس تانية تشدك لفوق فوق هينفخوك ويبروزوك ويطبلوا لك ويتلونوا بلونك. عاوزينك تبقى نجم وتبقى قدوة صدق نفسك تعيش الكدبة امشي في طريقك لو كل الناس مش عكسك ما تحاولش تبقى

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع علا سمير.
1: وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي شارك ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في منتدى الأعمال المصري الإيطالي بالقاهرة بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد عبد العاطي أهمية زيادة الاستثمارات الإيطالية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، فيما شدد تاياني على اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية. واتفق الجانبان على متابعة مخرجات المنتدى وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، مؤكدا أنها أزالت أسلحة ومعدات من المنطقة وأنها قضت على عدد من المسلحين. ويأتي ذلك بعد تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا واستهداف مناطق عدة بالتزامن مع تحركات وتوغلات للقوات الإسرائيلية قرب البلدات الحدودية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أعلن أن الولايات المتحدة فتحت تحقيقا في ملابسات مقتل مدنيين إيرانيين خلال غارة استهدفت بلدة هوكوستك جنوبية إيران. وفي المقابل خلص تحليل لخبراء أسلحة نشرته رويترز استنادا إلى صور ومقاطع فيديو جرى التحقق منها إلى أن الانفجار نجم على الأرجح عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية وليس عن ارتداد مقذوف من هدف آخر. كوريا الجنوبية تدرس المشاركة عسكريا في تأمين الملاحة بمضيق هرمز دون حسم قرار نهائي حتى الآن. وأكد مسؤول برئاسة الكورية أن سول تبحث خيارات عملية بينها دوريات بحرية وسفينة دعم ووحدة للتعامل مع الألغام بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. فرق الإنقاذ في نيبال تواصل عملية البحث عن آلاف المفقودين بعد فيضانات وانهيارات طينية واسعة اجتاحت مناطق قرب الحدود مع الصين. وتكثف الفرق جهودها داخل أنفاق ومنشآت للطاقة الكهرومائية يعتقد أن عمالا ربما لجأوا إليها، فيما يستعين المنقذون بمخططات هندسية وفرها مهندسون عبر مجموعة على واتساب لتحديد مواقع الأنفاق ومداخلها. اقتصاديا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض أكد أن مصر وإيطاليا أمام فرصة حقيقية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين من شراكة قوية إلى شراكة أقوى وأكثر تأثيرا. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الإيطالي التي عقدت بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية من الجانبين. ورياضيا، الزمالك يلتقي فريق إي سبورت الجيبوتي في 8 مساء في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
1: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي شارك ونظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني في منتدى الأعمال المصري الإيطالي بالقاهرة بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد عبد العاطي أهمية زيادة الاستثمارات الإيطالية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، فيما شدد تاجاني على اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية. واتفق الجانبان على متابعة مخرجات المنتدى وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، مؤكدا أنها أزالت أسلحة ومعدات من المنطقة وأنها قضت على عدد من المسلحين. ويأتي ذلك بعد تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا واستهداف مناطق عدة بالتزامن مع تحركات وتوغلات للقوات الإسرائيلية قرب البلدات الحدودية. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن أن الولايات المتحدة فتحت تحقيقا في مملبسات مقتل مدنيين إيرانيين خلال غارة استهدفت بلدة هوكاستك جنوبية إيران. في المقابل خلص تحليل لخبراء أسلحة نشرته رويترز استنادا إلى صور ومقاطع فيديو جرى التحقق منها إلى أن الانفجار نجم على الأرجح عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية وليس عن ارتداد مقذوف من هدف آخر. كوريا الجنوبية تدرس المشاركة عسكريا في تأمين الملاحة بمضيق هرمز دون حسم قرار نهائي حتى الآن. وأكد مسؤول برئاسة الكورية أن سول تبحث خيارات عملية بينها دوريات بحرية وسفينة دعم ووحدة للتعامل مع الألغام بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. اقتصاديا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض أكد أن مصر وإيطاليا أمام فرصة حقيقية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين من شراكة قوية إلى شراكة أقوى وأكثر تأثيرا. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري الإيطالي التي عقدت بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية من الجانبين. ورياضيا، الزمالك يلتقي فريق اي اس سبورت الجيبوتي في 8 مساء في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.

يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايب الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. يا رب تكونوا كلكم بخير، وحشتوني جدا جدا جدا جدا من الأسبوع اللي فات. ومين مستعد بقى؟ ها خلاص خلاص، مش ناقص غير ساعات بسيطة. وفي ناس اوريدي، في ولاد حبايبي كتير دخلوا اوريدي المدارس، ويا رب يا رب ان شاء الله يجعلها سنة دراسية 2027 بقى ان شاء الله. سعيدة عليكم بالنجاح وبالتوفيق، وتكسروا الدنيا، تعملوا كل اللي نفسكم فيه، وتذاكروا وتعملوا الحاجات اللي فاتتكم السنة اللي فاتت. طيب يوم الجمعة لعبة وحدوتة، صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين اللي دخلوا الراديو على الأكاونت بتاعنا على الفيسبوك الراديو 9090، وشافوا الفوازير وجاوبوا، وصباح صباح جميل وصباحكم كل حاجة حلوة يا رب. طيب فزورة الجمعة عندنا فزورتين كالعادة، وهقول لكم الفزورتين، وعايزة أقول لكم حاجة عشان في ناس زعلانين مني قوي قوي قوي على ان انا ما بحكيش الحدوتة. يعني بصراحة معظم الوقت انا ما بلحقش احكي الحدوتة، فانا اسفة، يعني في الحالتين انا اسفة. فالنهاردة انا هحكي الحدوتة من بدري عشان اللي بعمله كل مرة ده مش نافع. انتوا حبايبي وعايزة اقرأ كل مسجاتكو، بس معلش هنستنى النهاردة شوية هقرا الحدوتة او جزء من الحدوتة ونقرا شوية مسجات وكده، ماشي؟ عشان ما حدش يزعل. طيب النهاردة بقى ايه الفزورتين يا مها؟ اول فزورة بتقول حاجة بتدخل البيت من غير باب ولا شباك، ايه دي بقى؟ ولا ايه ده بقى؟ انتوا قولوا، ماشي؟ وتاني فزورة، ايه اللي لو نطقت اسمه كسرته؟ في حد قايل مكسرات؟ حد بيجوعنا الصبح. احمد ابراهيم صباح الفل وصباح الهنا وصباح الخير والفل والياسمين عليك يا ما. فزورة الاولى ماشي، والتانية المكسرات. لا مش المكسرات، بس انت جوعتنا على الصبح يا احمد ابراهيم، صباحك هنا وسعادة وكل حاجة حلوة. طيب اقولها تاني ماشي، حاجة بتدخل البيت من غير باب ولا شباك، وتاني فزورة ايه اللي لو نطقت اسمه كسرته. يلا بينا. طيب تليفوناتنا ايما 2-18-10-8-66 والاسم اس 199، وخاصية الواتساب اللي انا بموت فيها والله 010-400-9904. يلا نسمع عمرو دياب الالوان، يا رب تبقى حياتنا كلها ألوان، وألوان حلوة كده، مش ألوان كل الألوان حلوة، بس يعني ألوان كده لذيذة تصحصحنا وتفرحنا. يلا بينا عمرو دياب الألوان، ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 9090.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهران ومعك للصبح، سهران ومعك للصبح.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: لعبة وحدوتة.
1: وجه وقت الحدوتة. وجه وقت الحدوتة، والنهاردة الحدوتة بتاعتنا اسمها لينا تاهت في المدينة. ايه اللي حصل للينا؟ تعالوا بينا نشوف مع بعض. كان يا مكان كان في بنت اسمها لينا. ماما قالت لها يلا يا لينا يلا بينا، عندنا مشاوير كتيرة، تعالي قبل ما ننزل اعمل شعرك ضفيرة. هنروح المحلات عشان نشتري حاجات، بس الشارع كبير ومليان ناس كتير، فوعي تسيبي ايديا لحسن تتوهي في ثانية. يا نهار ابيض، ايه اللي هيحصل مع لينا؟ في الشارع فضلت لينا ماسكة ايد مامتها لحد ما شافت فاترينا فيها عروسة عجبتها. عروسة شعرها طويل وعاملة طفيرة زيها. جت توريها لماما، ما لقيتش ماما جنبها. يا نهار ابيض يا لينا، ماما راحت فين؟ فضلت لينا تدور حواليها وتبص شمال ويمين، ما عرفتش تلاقيها ولا عرفت هي فين. يا لينا ما تعيطيش، اطمني وما تخافيش، اقفي مكانك ما تتحركيش، افتكري الكلام اللي ماما قالت عليه، لو تهتي تعملي ايه؟ قوليلنا يا لينا هتعملي ايه؟ ماما قالتلك لو تهتي تعملي ايه؟ ماما قالتلي اني ما اخافش، افضل مكاني ما اتحركش، لازم اثبت مكاني علشان ماما تلقاني، لو اتحركت كتير هبعد اكتر بكتير. طب لو ماما ما جاتش اعمل ايه؟ ابص حواليا ادور على ماما تاني، او ادور على ماما تانية حواليا تكون واقفة مع ولادها، اروح لها واكلمها، يا طنط يا طنط انا تايهة ساعديني علشان ماما تلاقيني، انا مش عارفة هي فين. ولو طنط عاوزاني اروح معاها مكان تاني وقالت لي تعالي انا هاخدك اوديكي عند مامتك، تعملي ايه يا لينا؟ تعملي ايه لو طنط قالت لك تعالي هاخدك اوديكي عند مامتك؟ نعمل ايه؟ هنعرف بعد ما نسمع الأغنية ديّة.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض ومعاكم لسه مها مصطفى. وكل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. لو انت مش بتسمع لعبة وحدوتة لحد دلوقتي احنا زعلانين قوي، وانا زعلانة جدا جدا جدا. النهاردة يوم الجمعة، يعني يوم الفوازير، وعندنا فزورتين. يعني انا شايفة ان هم اسهل من بعض. انا قلت برضو ايه دخلة المدارس دي، ما ينفعش بصراحة اجيب حاجة صعبة واقعد اتعبكم معايا. كفاية كفاية اللي احنا داخلين عليه اليومين الجايين. ان شاء الله يا رب تبقى سنة سعيدة على الولاد والاهالي والمدرسين وكل الناس اللي في الدراسة. يعني طيب، ايه يا مها الفزورتين؟ فكرينا، انتوا سمعتوا الحدوتة ولا ما سمعتوش؟ ابعتولي كده على 010-400-9094، اللي هي خاصية الواتساب، وقولولي سمعتوا الحدوتة ولا لا. الله الله الله الله، صباح الفل وصباح الهنا، الناس الحلوة دي. ايوه قولولي كده، عرفوني سمعتوا الحدوتة ولا لا، وهقول لكم الفزورة دلوقتي واقرا كل المسجز الجميلة بتاعتكم من على الواتساب، وهكمل الحدوتة او هكملها بكرة، بس يعني خلينا نشوف. طيب ايه مها الفوازير الفزورتين؟ اول فزورة بتقول حاجة بتدخل البيت من غير باب ولا شباك، حاجة بتدخل كده البيت بدون استئذان يعني، بس هي محترمة والله. يعني بتدخل بدون استئذان بس محترم. طيب، حاجة بتدخل البيت من غير باب ولا شباك، دي اول فزورة. تاني فزورة، ايه اللي لو نطقت اسمه كسرته؟ صباح الفل، انا قلت صباح الفل يا احمد يا ابراهيم، ده البوست بتاعنا على الاكام بتاعنا على الفيسبوك الراديو 90 90. قول صباح الفل وصباح الهنا. رحاب يا رحاب، لا ده رحاب ايلالنا، هي بقى فوازير. بقولك ايه، انا هكتبها عندي والاسبوع الجاي، بس انا عايزك تبعتيلي الحلول. يعني عايزك تقوليلي الحل ايه عشان الاسبوع الجاي اطلع اقول الفزورتين اللي انت كاتباهم لي دول. مرسي قوي يا رحاب والله العظيم، وعايزاكم كلكم برضو تبقوا تشاركوني كده شوية فوازير، عشان انا محتاسة اليومين دول. الفوازير شحة في السوق. طيب، عصام عصام، يا صباح الورد يا عصام، اهو اهو يا عصام بيقول ما تنسيش تقولي اسمي انا اول واحد حل. يا عصام يا منير، صباح الفل وصباح الهنا. يا حسين ايه سليمان اظن، يعني لو انا بقرا صح، انا تعليمي بهزر. حسين سليمان، صباح الورد عليك يا حسين. طيب تعالوا بقى ما نشوف الناس الحلوه قايله لنا ايه على الاكونت بتاعنا، على مش الاكونت بتاعنا، اكونت ايه مها؟ اصحي بقى، مش اخرتك ايه في عدم الاكل ده؟ مش عارفه والله. نقرا بقى المسجز اللي جاي لنا على خاصيه الواتساب اللي هي 010-400-9094. طولت، تعالوا طيب نقرا ايه مسجين كده وبعدين نرجع تاني. طيب تعالوا، صباح الفل وصباح الهنا يا سعدي. ايوه بقى يا سعدي، ايوه يا سعدي، انت ما شاء الله عليك. قلت لكم بعد يعني من زمان ان سعدي اللي عايز يشوف الاجابه النموذجيه 99% بتطلع صح عند السعدي على طول. طيب، صباح الخير والسعاده وراحه البال يا مها. ايوه ايوه بقى يا الهام يا جميله يا لولو، وحشتيني، يا رب تكوني احسن دلوقتي. كنت الاسبوع اللي فات بتقولي ان انت يعني غبتي عننا كده، مش عارفه ايه كانت الظروف، بس يعني يا رب تكوني احسن يا حبيبتي، وكل حياتك سعاده ورزق وبركه وكل حاجه حلوه. مين مين مين تاني؟ طيب، صباح الخير، انا عامل ايه احلى برنامج الصبح، انا عماد، عايزين نشغل أغنية أنا الشاطر عمرو. حاضر يا عماد، أنت عندك حد اسمه عمرو ولا إيه يا عماد؟ قولي كده. طيب تعالوا سريعا نسمع أحمد ساعة 9:30 عشان الساعة 10:30. والله العظيم بهزر. طيب تعالوا نسمع أحمد سعد 9:30 ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99. تليفوناتنا ايوه هقول 2-18-10-8-66 والاسم اس 199، وخاصية الواتساب اللي بتجنني وبحبها قوي 010-499-4-9.5. ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: ورجعت لكم تاني ولعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90 ولسه مكملين مع بعض. ويوم الجمعة يعني الفوازير والحاجات الجميلة اللي بنقعد نلعب كده مع بعض واتحداكوا ان انتوا تعرفوا تحلوا الفوازير اللذيذة البسيطة اللي معظم الوقت انا ببقى حاجة بسيطة كده مش جاية رخم ولا اي حاجة. طب هقول سريعا قبل ما اخد التليفون ده حاجة بتدخل البيت من غير باب ولا شباك، دي اول فزورة. تاني فزورة، ايه اللي لو نطقت اسمه كسرته؟ يا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن صباح الفل وصباح الجمال وصباح الهنا. الله يسعدك يا عبد الرحمن، منورني. اخبارك ايه؟ طمني عليك.
2: الحمد لله كمان.
1: الجامعه امتى؟ تدخل سنه ثالثه ولا كام؟
2: رابعه.
1: يا رب ان شاء الله بالنجاح، دي اخر سنه باذن الله. يا رب بالتوفيق ان شاء الله وتكسر الدنيا. ناوي تعمل ايه لما تخلص؟
2: عادي، ممكن
1: نفسك
2: تبقى معيد
1: في الجامعة وكده. نفسك تبقى معيد؟ يا اختي ويستاهل سقفة كبيرة. يعني بتقعد لو حد من زمايلك قال لك احنا الجزء الفلاني احنا مش فاهمينه، تقعد تشرح لهم وبتاع وبيفهموا منك بطريقة بسيطة ولا بيعذبوك؟
2: انت اللي بتشرح لك
1: وعايز تبقى معيد؟ ايه يا عبد الرحمن؟ انت بتتكلم بجد؟ انت بتتعلم في الناس لسه يعني ولا ايه؟ ماشي ان شاء الله تبقى معيد. المهم تبقى معيد، يعني يبقى حاجة انت بتحبها، يعني ان انت تشرح كده ويبقى بالك طويل على الناس وبتاع وتوصل المعلومة، تبقى حاجة انت حبيبها. ها ولا ايه؟
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله. طيب سمعت الفوازير؟
2: بذمتك وانا راضي بذمتك، دي فوازير سهله.
1: ايه ده مش سهله؟ بجد مش سهله، والله العظيم سهله. الناس كلها، ما الناس ليه محسساني ان هي سهله؟ انا يعني انا من المجموعه بتاعتك على فكره، عادي انا ما كنتش عارفه الحلول، بس الناس كلها على الانستجرام، مش على الانستجرام، على الفيسبوك وعلى خاصية الواتساب بعدين كلهم حلين الإجابة الصحيحة. ايه رأيك عبد الرحمن؟ ها؟ بيغشوا. طب يا باشا انت بتقولي معيد، ما انت المفروض يبقى عندك الحلول كلها كده، هاتها من الكنترول ولا ايه؟
2: برضه بغش حرام.
1: ايوه صح، برافو عليك. ربنا يساعدك يا عبد الرحمن، كمل معانا الحلقة بقى عشان تعرف الحلول، بس هي والله سهلة. ماشي، نورتني عبد الرحمن. صباح الهنا والسعادة عليك وعلى كل حبايبك يا رب. جمعة مباركة عليك وعلى كل أهل بيتك. عيني.
2: هو في برامج جديدة؟
1: ربنا يسهل، تابع واسمع، خليك على طول فاتح الراديو وانت هتعرف كل حاجة. اتفقنا؟
2: وانا من رايي انك تيجي بالليل.
1: ايه؟
2: من رايي انك تيجي بالليل.
1: بالليل؟ لا، وفين الاطفال اللي هيسمعوني بالليل يا عبد الرحمن؟ بس هيبقوا ناموا خلاص، احنا داخلين المدارس كمان هيبقوا ناموا طبعا. انت مش عايزني يا عبد الرحمن ولا يشتغل بالليل؟ ينفع كده؟
2: ممكن نشيل مي ونحطك مكان؟
1: لا بعد الشر، انت ليه انت انا هكلم مي على فكره بعد الحلقه اقول لها شوفي استاذ عبد الرحمن ده اللي انت مي مضايقك ليه بس بعد الشر دي؟ مي تنور الدنيا كلها.
2: انا نور ويا نور.
1: تسلم يا عبد الرحمن، تسلم، مع الف سلام، مع السلامه. طيب تعالوا بقى ايه سريعا. ايه يا مها؟ ايه يا مها؟ بقالي كتير. بقالي كتير بصراحه. طيب تعالوا نسمع اللذاذه، عشان الناس اللذيذه الجميله كل اللي بيسمعوا لعبه وحدوته طبعا لذاذ، فتعالوا نسمع حسين الجسمي اللذاذه ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. لسه مكملة معاكم مع مصطفى والفوازير النهاردة في لعبة وحدوتة. هي حاجة بتدخل البيت من غير ولا باب ولا شباك. والفزورة التانية بتقول ايه اللي لو نطقت اسمه كسرته؟ ما هذا؟ ايه بقى اما اشوف مين الحلوين اللي بعت لنا على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك راديو 90 90. صباح الفل والياسمين عليك يا استاذة مها. احمد رؤوف، صباح الهنا، صباح الضحكة الحلوة. ربنا يا رب يفرحنا كلنا يا احمد، ربنا يسعدك. صباح الفل، ممكن تصبحي لي على ام العيال ايه وقولي لها ان انا بحبها قوي قوي، ام ياسين. يا ام ياسين، محمد عيد بيقول لك انه بيحبك قوي قوي قوي وبيصبح عليكي. صباحكم هنا وسعاده وكل حاجه حلوه. انت مش هتردي عليا ولا ايه؟ انا هو والله رديت. يا نهار ابيض، انا ما اقدرش يا جماعه والله العظيم. طيب تعالوا سريعا، او ليه سريعا؟ لا مش سريعا، تعالوا نشوف الناس الحلوه اللي بعت لنا على الخاصية الواتساب اللي هي 010 490 90 4. طيب صباح الفل على مهوها، احلى صوت وضحكة. الله الله، ماشي. مين بقى الرقم ده؟ صباح الفل، مش كاتب اسمه ولا مش كاتب اسمها؟ مين؟ بيشو. يا بيشو، رقم اخره يا جماعة. وانا ليه بكل الحروف؟ 5913. صباح الفل وصباح السعادة. ممكن تقولي اسمك عشان انا يعني بقول الرسالة واقول اسمك واصبح عليك ولا ايه؟ ولا ايه بقى؟ صباح الفل والياسمين، محمد رجب ابو منا، شايف زي محمد كده. يا محمد يا رجب، صباح العنا. ايوه برافو عليك يا رجب. صباح الخير يا استاذة مها، جمعة مباركة عليكي، جمعة مباركة علينا جميعا يا رب. الحل هو عاوز اهداء لزوجتي دعاء واولادي محمد ويحيى، وعاوزك تقولي ليحيى انه لازم يبدا دروسه ويتقبل ان الدراسه قربت. يا يحيى، ده انا لسه بقول في اول الحلقه هقول لك حاجه، خلي يحيى ان شاء الله يسمعني بكره الحلقه، بكره ان شاء الله ان شاء الله اكيد هتفيده، فخليه يسمعني بكره. يحيى ممكن تسمع بكره لعبه وحدوته من الساعه 10 للساعه 11، ولو سمحت لو سمحت تسمع كلام بابا وماما دعاء. ممكن؟ ابقى قولي هو سمع الكلام ولا لا. يا سيدي الفاضل اللي هو سيزر، يا سيزر لو سمحت. ماشي. اسمي محمد علاء. يا محمد يا علاء، صباح الخير والسعاده، متابع حضرتك كل جمعه وسبت، ده شرف ليا. يا محمد يا علاء. طيب انا بحاول ما اطولش عليكم، فتعالوا نسمع نبيل العسل عشان كل الناس العسل اللي بتسمع لعبه وحدوته واللي بتسمع الراديو 90 90 عامه. تعالوا نسمع العسل يا ناس يا عسل، ونرجع اخر لينك اظن اقول لكم بقى ايه اجابه الفزورتين واكمل الرسائل الجميله بتاعتكم. الحدوته انا هكملها بكره عشان الناس الحلوه اللي كانت مش هتتابعني بكره تتابعني بكره وتسمع بقيه الحدوته. تعالوا نسمع نبيل العسل ونرجع تاني لهبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه معاكم معها مصطفى. يا أمة الله،
2: يا صباح الجمال،
1: صباح الهنا والسعادة يا حبيبة قلبي.
2: فل عليك،
1: أخبارك ايه؟ طمني عليك وعلى صحتك.
2: الحمد لله.
1: قوليلي سريعا عشان الحلقة بتخلص، قوليلي الإهداء الجميل.
2: سماح بتسلم عليك كتير جدا جدا.
1: الله يسلمها حبيبتي ويسلمك يا رب، ويسلم كل حبايبي
2: يا رب يخليك. أنا بهدي الإهداء ده بالنجاح لتخرجها من الحقوق
1: يا حبيبتي. ألف مبروك
2: لميس مجدي، بنت حبيبتي برضو زي بنتي كده. حبيبتي زي بنتي كده وزي حبيبتي. حبيبتي اتخرجت برضو قبلها. أنا بقولك يا لميس ألف مبروك، بنت الدكتورة سلماء قنطاوي.
1: ألف ألف مليون مبروك يا حبيبة قلبي.
2: مامتها مدرسة دكتورة في مدرسة
3: ويستاهل سعادة كبيرة.
1: ألف مبروك يا عيني.
2: أغنية القباح بتقول شمسي وقمري
1: بيخالي سمعها لي. عيني حاضر، هشوفها حالا.
2: يا عيني القلب سمي وقلب.
1: عيني صباح الفل وصباح الهنا يا أمة الله. تسلميلي تسلميلي يا حبيبتي، بارك لك في كل حبايبك. تسلمي عيني
2: يا رب.
1: أمين يا رب. تسلمي عيني، مع ألف سلام. مع
2: حبايبك يا مع
1: يا رب يا رب. عيني تسلمي.
2: أم حلوة ببناتها.
1: طبعا طبعا يا رب يفرح كل الحبايب الأبهات والأمهات وكل الناس الحلوة بولادهم.
2: دكتورة سلماء وقفلهم أم وأب.
1: تسلم يا حبيبتي، ربنا يسعدهم. شكرا يا أمة الله، مع ألف سلام. مع السلامة عيني. مع السلامة.
2: صباح
1: الهنا صباح الورد. بصوا بقى، يعني أنا في ناس كده ما بقدرش. يا حبيبة قلبي فين فين فين فين؟ مش هتسمعيني؟ ما أقدرش ما أسمعكيش يا لافين. أنا ما أقدرش يا لافين، أنا بحبك حب، وعاوزة أعمل لخالته مفاجأة وأقول لها أني بحبها قوي، وعايزة أغنية حبيبي ليه لتوليت. الله، بصي يعني أنا هحاول بصراحة، هحاول، بس خليني أشغل الفويس بتاعتك عشان ما أقدرش أزعلك. حقك عليا إن أنا أتأخر.
4: صباح الفل والقشطة والياسمين عليك يا ما. أنا لافين طبعا طبعا كده كده، وبحبك قوي قوي قوي. وأول فزورة أعتقد يعني اللي هي لو قلت اسمها كسرتها، أعتقد إن هي إما السر او حاجه تانية، بس انا اعتقد ان هي السر يعني. اعتقد يعني. وتاني فزوره الحاجه اللي بتخش البيت من غير ولا باب ولا شباك، اعتقد الهواء. و بس كده وحشتيني
1: يا حبيبه قلبي، انت وحشتيني قوي قوي قوي قوي قوي قوي. وخلينا نسمع.
4: وخلت رأيها بتقول ان هي الكسرة، اللي هو اللي هي زي الفتحة والضمة والكسرة.

يعني احمد شمس. احمد شمس من كنت رؤيا. احمد يا شمس ازيك، يا رب يساعدك الصمت والنور الضوء. ده إجابة الفزورة التانية. أحمد إبراهيم، عرفت يا مها الفزورة التانية لما فكرت الحرف اللي عليه كسرة؟ ده كان ده زي خالد لافين. لا، الصمت والضوء. صباح الفل وصباح الهنا وصباح السعادة على كل حبايبي اللي بعتولنا النهاردة وشاركوا في لعبة وحدوتة. بحبكم قوي قوي قوي، إن شاء الله أكون معاكم بكرة من الساعة 10 للساعة 11 لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99. حد كان طلب الشاطر عمرو، فهختم بالشاطر عمرو. بحبكم جدا، مع السلامة، باي باي، أبقى معاكم بكرة بإذن الله، باي باي.

0: ورايا
1: طبلة ورايا
0: وش عدي لقيت يعمل لك ايه ديلو يلوي الشعلق بيها عالشجرايا
1: عالشجرايا
0: وكمان يقدر يمشي على السلم ولا احسن باليد شوف السر وكمان يقدر

0: ابو خف تقيل لابس خلخل فيها شخليل كده مبرومه
1: كده مبرومه
0: ومع التطبيل ومع التهليل يرقص ويمل ويحط يشيل في الزلومه
1: في الزلومه
0: ويبص بفخر لذاك وتلك وكأن الدنيا دي بيته الملك

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: وزارة النقل رفعت درجة الاستعداد بالسكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف ومونوريل شرق النيل استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد. ووجه وزير النقل الفريق كامل الوزير بانتظام جداول التشغيل وتشغيل قطارات إضافية خلال أوقات الذروة لاستيعاب كثافات الركاب، مع تكثيف أعمال التأمين والصيانة وفرق الطوارئ والتأكد من السلامة الفنية للقطارات قبل تشغيلها. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي شارك ونظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني في منتدى الأعمال المصري الإيطالي بالقاهرة بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد عبد العاطي أهمية زيادة الاستثمارات الإيطالية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا. واتفق الجانبان على متابعة مخرجات المنتدى وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس، وتزامن ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، مؤكدا أنها أزالت أسلحة ومعدات من المنطقة وأنها قضت على عدد من المسلحين. ويأتي ذلك بعد تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا واستهداف مناطق عدة بالتزامن مع تحركات وتوغلات للقوات الإسرائيلية قرب البلدات الحدودية. منقذون في نيبال تمكنوا من انتشال شخصين على قيد الحياة من نفق تابع لمحطة كهرومائية بعد 9 أيام من انهيار جليدي تسبب في فيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص وتشريد عشرات الآلاف. وتشير التقديرات إلى أن الانهيار حاصر مئات الأشخاص داخل أنفاق مشروعات كهرومائية بالمنطقة. اقتصاديا، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحث مع أحمد خفاجة سفير مصر الجديد لدى العراق سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين ودعم الاستثمارات والتبادل التجاري في المنتجات الزراعية. وأكد فاروق استعداد مصر لنقل خبراتها إلى الجانب العراقي في مجالات استصلاح الأراضي والري الحديث والبحوث الزراعية، مع العمل على تذليل العقبات أمام حركة التجارة وتسريع إجراءات الحجر الزراعي والبيطري. ورياضيا، الزمالك يلتقي فريق إي أسبورت الجيبوتي في 8 مساء في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة. من 10 ل11 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة يلتقي نظيره الكيني في 6:00 مساء في نهائي كأس الأمم الإفريقية. الزمالك يلتقي فريق إي إس سبورت الجيبوتي في 8:00 مساء في مستهل مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا. بيراميدز يخوض اليوم أول تدريباته في العاصمة نيروبي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني الأحد المقبل في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. ليفربول يحل ضيفا على إبسويتش تاون في 10:00 مساء في الدوري الإنجليزي. وأخيرا ريال بيتيس يستضيف ريال مدريد في 10:00 مساء في الدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير

0: وزارة النقل رفعت درجة الاستعداد بالسكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف ومونوريل شرق النيل استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد. ووجه وزير النقل الفريق كامل الوزير بانتظام جداول التشغيل وتشغيل قطارات إضافية خلال أوقات الذروة لاستيعاب كثافات الركاب، مع تكثيف أعمال التأمين والصيانة وفرق الطوارئ والتأكد من السلامة الفنية للقطارات قبل تشغيلها. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي شارك ونظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني في منتدى الأعمال المصري الإيطالي بالقاهرة بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأكد عبد العاطي أهمية زيادة الاستثمارات الإيطالية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا. واتفق الجانبان على متابعة مخرجات المنتدى وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وزارة الصحة في قطاع غزة أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال خان يونس، وتزامن ذلك مع استمرار القصف وإطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أن القوات الإسرائيلية ستبقى في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، معتبرا أن السيطرة عليها تعزز ما وصفه بالمنطقة الأمنية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على منشأة تحت الأرض تابعة لحزب الله في المنطقة ويعمل على تدميرها، فيما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية أحكمت سيطرتها على المرتفعات. المبعوثان الأمريكيان ستيفان ويتكوف وجاريت كوشنر يعتزمان التوجه إلى موسكو وكييف خلال الأيام المقبلة لإجراء مباحثات بشأن مستجدات الحرب في أوكرانيا وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام. وأفادت وكالة تاس الروسية بأن ويتكوف وكوشنر قد يزوران موسكو لإجراء محادثات، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن المبعوثين سيزوران كييف خلال أيام. اقتصاديا، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحث مع أحمد خفاجة سفير مصر الجديد لدى العراق سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين ودعم الاستثمارات والتبادل التجاري في المنتجات الزراعية. وأكد فاروق استعداد مصر لنقل خبراتها إلى الجانب العراقي في مجالات استصلاح الأراضي والري الحديث والبحوث الزراعية، مع العمل على تذليل العقبات أمام حركة التجارة وتسريع إجراءات الحجر الزراعي والبيطري. ورياضيا، منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة يلتقي نظيره الكيني في 6:00 مساء في نهائي كأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

دي

0: الناطقة
1: زيادة في شرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من مسجد الفتح في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بمناسبة العيد القومي للمحافظة. يحضر معنا صلاة الجمعة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، كما يحضر صلاة الجمعة معالي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والسيد اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والسيد الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والسيد اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام لمحافظة الشرقية، والعميد أركان حرب أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، واللواء مهندس يسري الديب مساعد وزير التربية والتعليم الفني لشؤون هيئة الأبنية التعليمية، والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية لمحافظة الشرقية، والشيخ محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الآن يؤذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة.

لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق لصلاة الظهر من يوم الجمعة فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بمناسبة العيد القومي للمحافظة. يحضر صلاة الجمعة معالي الوزير الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، ومعالي الوزير المحافظ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ومعالي السيد اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والسيد الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والسيد اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام لمحافظة الشرقية، والعميد أركان حرب أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، واللواء مهندس يوسف الديب مساعد وزير التربية والتعليم الفني لشؤون هيئة الأبنية التعليمية، والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية لمحافظة الشرقية، والشيخ محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف لمحافظة الشرقية، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه. محافظة الشرقية ولادة بأبنائها القراء الذين رفعوا رايتها في مصر والعالم الإسلامي والعربي، فمن أبنائها أعلام قراء القرآن الكريم الشيخ أحمد محمد عامر، والشيخ محمد هليل، والشيخ محمد الليثي، والشيخ محمود إسماعيل الشريف، والشيخ السيد متولي عبد العال. كذلك من مبتهليها الذين رحلوا الشيخ علي الزاوي، والشيخ محمد المهدي شرف الدين، والشيخ علي الحسين علي. فالشرقية من أكثر المحافظات التي تنجب قراء القرآن الكريم إلى مصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه، وأن يجعلها واحة للأمن والأمان، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد قليل يعتلي درجات المنبر الدكتور خالد القصاص ليلقي خطبة الجمعة، فأسأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وأن يحفظ الله مصر بحفظه، وأن يجعلها الله أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. الآن يعتلي درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة هنا في مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية الدكتور خالد القصاص.

0: الرصاص، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة التي تحتفل بعيدها القومي في 9 سبتمبر كل عام، ذكرى تصدي ابنها الزعيم البار أحمد عرابي للخديوي توفيق. الآن خطبة الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد عبد عرف قدر نفسه فعرف الله، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تخلصني وإياكم من النزغات ونعلو بها أرقى الدرجات، شهادة أن الله أنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات وأزهار من الذهب السبيق، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم، سيدي يا رسول الله، اختير شهرك في الشهور ربيعًا، وأتى بشيرك في الصباح مذيعًا، الله أكبر حين كبر قائلا، ولدت أمينة للأنام شفيعا، سماك جدك يا رسول محمدا، فرعيت من غنم الحجاز قطيعا، سعدت حليمة مذ حللت بدارها، وتبدل البؤس الشديد ربيعا، للات والعزى تحب مزارها، أما سواك فقد أتى مدفوعا، جبريل ضمك يا محمد قائلا، اقرأ ستنشر في الورى تشريعا. وبعد، أخوة الإيمان والإسلام، في هذا اليوم الأغر المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، ونحن نعيش اليوم في شهر من أفضل الشهور، ألا وهو شهر ربيع الأنور الذي نوِّر بميلاد خير البرية، قمر الهداية وكوكب العناية السرمدية، فإننا نتنسَّم عبير هذا الشهر بأن نتأسَّى برسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة الحسنة والنبراس الرشيد الذي لا بد أن نسير خلفه، لأن من صار خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو المنتصر، وهو الذي سينجى في الدارين. أنشدت في مدحه أحلى أناشيدي، والطير في دوحه أشباه تغريدي، وكل من يتغنى في شمائله كأن في فمه مزمار داوودي، هو النبي الذي ترجى شفاعته عند الحساب لدى ذي العرش والجود. يا بنت وهب رعاك الله آمنة، ولدت يا خير أم خير مولود. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر إلى هذا التعبير القرآني المؤكد الذي يحمل في طياته وسائل التوكيد، يحمل كل الوسائل التي نؤكد بها الكلام. فاللام وقد وأسلوب القصر جاء من أجل ماذا؟ جاء من أجل ليؤكد ويرسخ لنا أن النبراس القويم والقدوة، أن النبراس القويم والقدوة الحسنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، ونكر كلمة أسوة هنا للتعظيم والتبجيل من قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا أردت أن تتعايش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تتعايش بقلبك لا بقالبك، عليك أن تدخل الحضرة وأنت جوهرك، وأنت جوهرك ومخبرك وديدنك
وسيرتك وسريرتك طيبةٌ، وإلا رُفِضت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أقول لزمت باب أمير الأنبياء، ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي، علقت من مدحه حبلاً أعز به في يوم لا عز بالأنساب واللحم. هذا النبي الكريم الذي وضع لنا الأسس القويمة لنكون متعايشين مع الأسوة الحسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم أسوةً في أخلاقه وفي صلاته وفي عباداته وفي معاملاته، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما سُئلت السيدة عائشة عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا الأسس التي لا بد أن نسير عليها لنتأسى به صلى الله عليه وسلم. وأول الأسس أن نتخلق بالأخلاق الطيبة بالأخلاق الحميدة. فرسولنا قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال في حديث آخر: إنما بعثت معلما. وكأنه يربط لنا بين الأخلاق وبين العلم. ولذلك على العالم أن يكون متأدباً وأن يكون متخلقاً بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع ربه ما لم يتوج ربه بخلاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإننا في هذا اليوم الأغر المبارك إذ نحتفي ونحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبالأسوة الحسنة، علينا أن نتخلق بأخلاق رسول الله كيف كان في أهله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ووصانا على النساء أن نتحلى بأخلاق رسول الله في التعامل معهم: استوصوا بالنساء خيرا. ووصانا صلى الله عليه وسلم على اليتيم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لنا كل مكارم الأخلاق، وجمع لنا كل الفضائل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شاردة ولا واردة، بل نظم لنا حياتنا ونظم لنا مجتمعاتنا، فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فما علينا إلا أن نتحلى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مع الأعداء رفض أن يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم في الطائف، قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ولذلك في مكة المكرمة، رغم أنهم آزوه وطردوه وعذبوه، ولما رجع إليهم قال لهم قولته المشهورة: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن ما عليك إلا أن تنسب إلى رسول الله كل الفضائل وكل المحامد، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. من هذا المنطلق، ومن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوطنه الذي ودعه بأطيب الكلمات، نتأسى به أيضا في حبنا لأوطاننا، أن نحافظ على الوطن وأن نفديه بكل غال وبكل نفيس. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. علينا أن نحرص على هذا البلد، وأن نحرص على مقدرات الوطن، وأن نحافظ على أمننا، وأن نحافظ على جيشنا، وأن نحافظ على رئيسنا. فدولة بلا وطن لا قيمة لها، ولا عبادة في أرض ليس فيها وطن. فعلينا أن نتحلى بأخلاق رسول الله ونتأسى بأخلاقه حينما ودع وطنه قائلا: إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي، وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وهنئ شعب الشرقية قيادة، ونهنئ شعب الشرقية في هذا اليوم الأغر المبارك، إذ يتزامن هذه الأعياد أعياد محافظة الشرقية التي وقف فيها رجل تأسى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل حافظ على وطنه، وقف ضد الاستبداد وضد الاستعمار وضد الظالم وضد المستبد. هذا البطل ابن هرية رزنة، البطل أحمد عرابي الذي نخلد ذكراه في هذا اليوم، والذي يحتفل شعب الشرقية بهذه الأعياد وبهذه المناسبات. نهنئ السيد المحافظ حازم السيد المحافظ المهندس حازم الأشموني، ونهنئ أيضا معالي وزير الأوقاف والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وكل من جاء يشاركنا هذا العرس وهذا الفرح. ولكنه تحلى هذا العرس بأن تجمل بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، كم جيئة وذهاب شرفت بهما بطحاء مكة في الإصباح والغسم، ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي. أدعو الله تبارك وتعالى لوطننا الغالي أن يحفظه من كل مكروه وسوء. اللهم احفظه من كل مكروه وسوء. اللهم أمن شعبنا وأمن جيشنا وأمن أرضنا واحفظ رئيسنا. اللهم احفظ رئيسنا. اللهم اجعلنا من وارد حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر. الله

0: استقيموا للصلاة يرحمكم الله، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة وصلوا صلاة مودة. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فوعزتي وجلال، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: وزارة النقل رفعت درجة الاستعداد بالسكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف ومونوريل شرق النيل استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات عدد من الملفات الإقليمية، خاصة التطورات في إيران وفلسطين والسودان. وزير الخارجية أجرى أيضا مباحثات هاتفية مع نظيره اليوناني حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على الملاحة بالبحر الأسود. وأكد الجانبان أهمية خفض التصعيد لضمان استمرار إمدادات القمح لمصر واليونان والدول الإفريقية. وزارة الصحة في قطاع غزة أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال شمال خان يونس. يأتي ذلك بالتزامن

0: مع استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع. مصادر إعلامية قالت إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعتزمان التوجه إلى موسكو وكييف خلال الأيام المقبلة، وذلك لإجراء مباحثات بشأن مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية وإمكانية التوصل إلى اتفاق للسلام بين الجانبين. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول استعرض فرص الاستثمار في مصر، كما قدم شرحا حول أبرز التطورات والإصلاحات التي يشهدها قطاع التعدين بالبلاد. جاء ذلك في كلمة الوزير أمام اجتماع المائدة المستديرة لكبار مستثمري التعدين الذي عقد على هامش المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة بمدينة بيرث الأسترالية. ورياضيا، منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة يلتقي نظيره الكينية في 6 مساء في نهائي كأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

محمد نشأ من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت بدء المرحلة الأولى من تسليم الحقائب المدرسية لنحو 40,000 طالب مستفيد من مبادرة بعنوان بكرة المدرسة الخير في مصر، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد. من جانبها حرصت وزارة الداخلية على توزيع الحقائب المدرسية ومستلزماتها على الطلاب بالمناطق الحضرية الجديدة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار مبادرة كلنا واحد. كما وجهت الوزارة مأموريات إلى دور رعاية الأيتام على مستوى الجمهورية وعدد من المستشفيات لتوزيع الحقائب المدرسية ومستلزماتها على الأطفال الموجودين بها. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أكدت أن المتحف المصري الكبير يجسد عظمة حضارة أبهرت العالم، وعبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت قرينة الرئيس إن الكلمات تعجز عن وصف عظمة الحضارة المصرية التي أبهرت العالم، حيث نشاهد المجد ونشعر بعظمة التاريخ. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظير السعودي فيصل بن فرحان. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات عدد من الملفات الإقليمية، خاصة التطورات في إيران وفلسطين والسودان. وزير الخارجية أجرى أيضا مباحثات هاتفية مع نظيره اليوناني حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على الملاحة بالبحر الأسود. وأكد الجانبان أهمية خفض التصعيد لضمان استمرار إمدادات القمح لمصر واليونان والدول الإفريقية. وزارة الصحة في قطاع غزة أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال شمال خان يونس. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول استعرض فرص الاستثمار في مصر، كما قدم شرحا حول أبرز التطورات والإصلاحات التي يشهدها قطاع التعدين بالبلاد.

ذلك في كلمة الوزير أمام اجتماع المائدة المستديرة لكبار مستثمري التعدين الذي عقد على هامش المؤتمر الإفريقي الاسترالي للتعدين والطاقة بمدينة بيرث الاسترالية. ورياضيا، الزمالك يلتقي فريق إي إس بورت بطل جيبوتي في 8 مساء في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

0: لو كان الكلام اتسامى.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الزمالك يلتقي فريق إسبورت بطل جيبوتي في 8 مساء في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. بيراميدز يخوض اليوم أول تدريبات في نيروبي استعدادا لمواجهة جروماهيا الكيني الأحد المقبل في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. ليفربول يحل ضيفا على إبسويتش تاون في 10 مساء في الدوري الإنجليزي. وإلى الدوري الإسباني حيث يستضيف ريال بيتيس فريق ريال مدريد في 10 مساء. وأخيرا منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة يلتقي نظيره الكيني في 6 مساء في نهائي كأس الأمم الإفريقية.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. من 10 ل11 بالليل على الراديو 90 90.

راديو بس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
1: وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت بدء المرحلة الأولى من تسليم الحقائب المدرسية لنحو 40,000 طالب مستفيد من مبادرة بعنوان بكرة المدرسة الخير في مصر، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد. من جانبها حرصت وزارة الداخلية على توزيع الحقائب المدرسية ومستلزماتها على الطلاب بالمناطق الحضرية الجديدة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار مبادرة كلنا واحد. كما وجهت الوزارة مأموريات إلى دور رعاية الأيتام على مستوى الجمهورية وعدد من المستشفيات لتوزيع الحقائب المدرسية ومستلزماتها على الأطفال الموجودين بها. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أكدت أن المتحف المصري الكبير يجسد عظمة حضارة أبهرت العالم. وعبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت قرينة الرئيس إن الكلمات تعجز عن وصف عظمة الحضارة المصرية التي أبهرت العالم، حيث نشاهد المجد ونشعر بعظمة التاريخ. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات عدد من الملفات الإقليمية، خاصة التطورات في إيران وفلسطين والسودان. وزير الخارجية أجرى أيضا مباحثات هاتفية مع نظيره اليوناني حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على الملاحة بالبحر الأسود. وأكد الجانبان أهمية خفض التصعيد لضمان استمرار إمدادات القمح لمصر واليونان والدول الإفريقية. وزارة الصحة في قطاع غزة أفادت باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال شمال خان يونس. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالضفة الغربية. اقتصاديا، وزير الكهرباء محمود عصمت التقى مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالية على هامش أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة المصرية الإيطالية. تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز فرص التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات ومتابعة مستجدات التنفيذ على صعيد مشروع الربط الكهربائي المصري الإيطالي. ورياضيا، الزمالك يلتقي فريق إي إس بورت بطل جيبوتي في 8 مساء

0: في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: نقطة واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية، وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
4: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبع، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. جمعة مباركة يا حاتم. أقدر أعرف إيه جدول أعمالك النهاردة في يوم الأجازة؟
3: والله يا صفصف أنا رجعت لجدول أعمالي لقيت إن النهاردة
2: جدول إيه؟
3: نعم
2: جدول إيه؟ في حاجة اسمها جدول أعمالك؟ هو أنت إيه؟ هتسيق سلم العمارة؟ النهاردة جمعة يعني أجازة، يعني المفروض تستغله يعني في خروجة، نقرأ كتاب أو نزور قرايبنا أو نروح السينما.
3: شوف يا صفصف الحقيقة يعني أنا محتار، أنا قدامي حاجتين أعملهم النهاردة ومحتار أعمل أني فيهم.
2: إيه؟ وإيه هما الحاجتين دول؟
3: عاوز أستغل الحيوية والنشاط اللي أنا فيهم دول، ويا إما بقى أنام طول اليوم.
2: تنام؟
3: ينام طول اليوم.
2: يا السلام على الحيوية والنشاط اللي بيتنططوا منك.
4: مساء الخير يا طنط صفصف.
2: أهلا، إزيك يا عبدو؟ ها؟ مامتك شكرية كويسة؟
4: كويسة الحمد لله. هي بس بعتتني لحضرتك يعني علشان عاوزة منك ورقة ب200 جنيه.
2: طبعا اتفضل يا حبيبي، ادي ال200 جنيه اهي، وسلمي بقى على ماما.
5: خير يا عبدو يا حبيبي، عاوز ايه؟ مامتك كويسة؟
4: كويسة الحمد لله الحمد لله طنط. هي بس قصد حضرتك في ورقة ب200 جنيه.
5: من عينيا، اتفضل يا حبيبي ال200 جنيه.
2: مستقبلك يستاهل؟ يعني ايه يا فريدة؟
5: يعني حملة جديدة بيشترك فيها المجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
2: يبقى أكيد الحملة دي شكلها كده حملة ضد الإدمان.
5: بالظبط يا صفصف، دي ضمن المبادرة الوطنية معا بالوعي نحميها. بنوعي فيها شبابنا بمخاطر الإدمان، وبننشر أرقام تليفونات الصندوق والمجلس عشان المشورة والعلاج.
2: يا ريت اللي محتاج أو محتاجة مساعدة أو يعرف حد محتاج دعم ما يترددش، يتصل بينا ويبدأ خطوة التعافي النهاردة. أيوة، بيتنا هو خط الحماية الأول.
3: اتصلوا فورا بالبنك المركزي، بالبنك الدولي، بصندوق النقد الدولي.
2: مالك يا حاتم، داخل علينا من بره زعبيبك قايمه ليه؟
3: بقول لك ايه، دلوقتي الست شكرية دي صاحبتك انت والدكتورة فريدة ولا صاحبتي انا؟
2: لا، صاحبتي انا وفريدة طبعا.
3: حلوة، وادي انت اعترفت بعظمة لسانك. تبعت ابنها بقى عبده ليه يستلف مننا فلوس.
2: ايه؟ يستلف منك فلوس؟ غريبة دي.
3: طبعا طبعا غريبة، وغريبة جدا كمان. ده واخد مني 200 جنيه يا عالم، 200 جنيه.
2: الله، دي بعتت عبده برضو واخد مني 200 جنيه.
5: وانا كمان عبده جاني من ساعة وطلب 200 جنيه.
2: يبقى لازم نروح لشكرية كده، الموضوع فيه إن
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: انا عايز احكي لك يا ست صفصف.
2: طب بس اهدي، احكي يا شكرية، اتكلمي. انت عاوزة الفلوس دي كلها ليه يا حبيبتي؟
6: بصراحة الفلوس دي مش ليا انا.
2: امال؟
6: انا ما بعتش عبد ابني يطلب منكم فلوس.
2: يا خبر،
6: ولا حتى كنت اعرف انه هياخد منكم فلوس.
5: يعني الفلوس دي كلها كانت لعبد ابنك؟ وطلبها من وراكي ليه؟ هو عاوزها في ايه؟
6: انا اقول لكم، عبد ابني اتعرف على شوية شباب مش كويسين. في الأول ضحكوا عليه وقالوا له جرب والسيجارة جابت سيجارة، صحته باظت وباظت الدراسة، وما بقتش عارفة أعمل إيه معاه يا ست زفزف.
2: وطبعا أخذ الفلوس مننا علشان يشتري بيها مخدرات.
6: أيوة،
2: لازم العلاج، لازم يتعافى من الإدمان.
6: أنا إيدي على كتفك يا ست صفصف، دليني على الطريق، بس أنت عارفة أن أنا ست غلبانة وعلى قد حالي.
5: لازم يا شكرية، لازم تتصلي بالخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة في المجلس القومي للمرأة، وكمان تتصلي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. كلنا مسؤولين عن حماية أولادنا.
2: ما تقلقيش ما تقلقيش يا شكرية، ابنك إن شاء الله هيتعافى وحيرجع تاني أحسن من الأول ويرجع لدراسته من تاني.
6: يا رب يسمع منك ربنا والشفا يجي على ايديك يا ست الكل
2: بإذن الله. الحمد لله ساهمنا في بداية حل مشكلة عبده.
5: عندك حق يا صفصف، الاتصالات اللي عملناها هي بداية الحل.
2: مهما كانت الظروف لازم كل أب وكل أم يحاوطوا على أولادهم ويضحوا بوقتهم علشان مستقبلهم يستاهل التضحية.
3: حلو قوي، انت كده بقى يا اخت انت وهي حليتوا مشكلة شكرية وابنها عبده. مين بقى بعد اذنكو اللي هيحل مشكلتنا؟
2: مشكلة ايه؟ تطلع ايه مشكلتك يا حاتم؟
3: يا سلام يا اختي، ما تعرفهاش؟ مين اللي هيرجع لي 200 جنيه اللي لا هفهم مني؟ عبده ابن ام عبده.
0: كنتم مع يوميات صفصف النجم.

طولا، حلمي فولا، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى والحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسه صوتيه محمد شعبان. تاليف احمد القصبي. اخراج تامر شحاته. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
1: وزارة النقل رفعت درجة الاستعداد بالسكك الحديدية وخطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف ومونوريل شرق النيل استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد. من جانبها أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء المرحلة الأولى من تسليم الحقائب المدرسية لنحو 40,000 طالب مستفيد من مبادرة بعنوان بكرة المدرسة الخير في مصر استعدادا لانطلاق العام الدراسي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أشاد بالموقف الإيطالي في ملف مياه النيل وتشديده على أهمية الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية. كان وزير الخارجية ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني قد ترأسا الدورة الأولى للجنة المشتركة بحضور عدد من الوزراء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها. وأوضح ترامب أن المراقبة تشمل موقع جبل الفأس والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي. مصادر إعلامية أفادت بمقتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية منذ يوم أمس. اقتصاديا، وزير الكهرباء محمود عصمت التقى مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي على هامش أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين. تناول اللقاء سبل دعم فرص التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات ومتابعة مستجدات التنفيذ على صعيد مشروع الربط الكهربائي المصري الإيطالي. ورياضيا، فريق ليفربول يحل ضيفا على إبسويتش تاون في العاشرة مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غاني.
1: الهلال الأحمر المصري دفع بفرق الاستجابة أثناء الطوارئ لمساندة جهود الدولة في حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بعزبة شاهين بالمنيا. وقامت فرق الهلال الأحمر على الفور بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين إلى جانب توفير خدمات الدعم النفسي ومتابعة الموقف ميدانيا. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أشاد بالموقف الإيطالي في ملف مياه النيل وتجديده على أهمية الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية. كان وزير الخارجية ونظيره الإيطالي قد ترأسا الدورة الأولى للجنة المشتركة بحضور عدد من الوزراء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها. وأوضح ترامب أن المراقبة تشمل موقع جبل الفأس والمواقع النووية الإيرانية 3 التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي. مصادر إعلامية أفادت بمقتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية منذ يوم أمس. اقتصاديا، وزارة الكهرباء أكدت استمرار تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة وفقا للضوابط المنظمة. وأوضحت الوزارة إن إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية يبلغ 1,200,000 ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تحويل 605,000 إلى عدادات قانونية بما يمثل 46.8% من إجمالي العدد المستهدف. وفي هذا السياق وجهت الوزارة شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد. ورياضيا، فريق ليفربول يحل ضيفا على إبسويتش تاون في 10 مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت بناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90.

الراديو 90-90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الهلال الأحمر المصري دفع بفرق الاستجابة أثناء الطوارئ لمساندة جهود الدولة في حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بعزبة شاهين بالمنيا، وقامت فرق الهلال الأحمر على الفور بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين إلى جانب توفير خدمات الدعم النفسي ومتابعة الموقف ميدانية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أشاد بالموقف الإيطالي في ملف مياه النيل وتشديده على أهمية الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية. كان وزير الخارجية ونظيره الإيطالي أنتونيو تياني قد ترأسا الدورة الأولى للجنة المشتركة بحضور عدد من الوزراء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها. وأوضح ترامب أن المراقبة تشمل موقع جبل الفأس والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعرب عن شكره للجهود الدولية التي أفضت إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، وأكد عون أن هذه الخطوة الأولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب، مشيرا إلى أهمية استعادة السيادة الكاملة للبنان على أراضيه. اقتصاديا، وزارة الكهرباء أكدت استمرار تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة وفقا للضوابط المنظمة، ووجهت الوزارة شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد. رياضيا، الزمالك يلتقي فريق اي اسبورت بطل جيبوتي في 8 مساء في ذهاب الدور التمهيدي الاول من دوري ابطال افريقيا لكره القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 34.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، والشهيصة والفككان وأجمد الأغاني والمهرجانات والأغاني الشعبية. بس برغم كل الدوشة اللي بنعملها دي بنقول كلام مهم. المهم في وسط الزيطة والزنبليطة تلاقي كلمتين مهمين تسمعهم، أحيانا كلمة بتنور دماغ الواحد، أحيانا موقف تعدي بيه تقول إيه ده وأنا زي ما كنتش فاهم. يعني ناس كتير قوي بنبسط قوي قوي قوي لما بيقولوا لي إيمان فاكرة الحلقة الفلانية لما قلتي كذا، أنا استفدت منك جدا وعملت ده في حياتي وحياتي اتغيرت. فيعني أكيد في الآخر معاكم مذيع تقيل مخضرم على الهواء لكن إن احنا نهزر ونضحك ونقول إفيهات وأغاني ومهرجانات ده ما يمنعش إن احنا بنقول كلام مهم في النص. خليني الأول أقول لكم موضوع الحلقة اللي هندور عليه النهاردة،

حضرت لكم برضو اغاني مختلفه عن امبارح. يعني النهارده حابه نشغل الهضبه شويه عمرو دياب، اغاني الجديده الحلوه دي. النهارده موضوعنا ايه الحاجه اللي ما كنتش بتخاف منها زمان ولا تعمل لها اي اعتبار، وفجاه دلوقتي ايا كان سنك ايه، سنك 30 40 50 60 20، يعني في حاجات كنت بتعملها ما كنتش بتديها اعتبار عادي دلوقتي تخاف تعملها، او في حاجات زمان ما كنتش بتخاف منها خالص دلوقتي بقيت بتترعب منها. كل واحد على حسب حياته وشخصيته وطريقة العيشة. طيب افكركم البداية، تليفوننا 2-18-10-866، ده التليفون، الاس ام اس على 199، الواتساب على 010-499-94. انا مش عارفة الواتساب هل هو شغال ولا مش شغال، بس انتوا بعتولي كده قولولي لان انا مش شايفة اي حاجة خضرة. فيش خضار النهاردة، فيش خضار، فواضح ان في حاجة غلط. طيب ابعتوا كده عشان اشوف ايه القصة. يلا بينا، تعالوا بقى نبتدي بقى ايه بالهضبة. لولا البنات يا ولا لولا البنات، كان الورد دبل في البلكونات. والله. الهضبة برضو بيقول حكم، بس الأغنية دي هي دلع، وبصراحة لازم اللي عنده بنت لازم يدلعها. لو انت قاعد جنب خطيبتك دلوقتي دلعها، ولو انت واخد مراتك وخارج النهارده الجمعة يلا دلعها. يلا دلعوا.

زي ما انا قلت لكم النهارده حلقه دلع. النهارده الجمعه هات الويك اند. كل اللي بيسمعوني يقول لي انت بتسمعني منين، ورحت اتغديت في بيت العيله ولا راجع لسه، ولا رايح الويك اند ده اخر سفريه قبل المدارس. قولوا لي كده الحاله الاجتماعيه ايه النهارده. عشان في لخبطه، في ناس راجعه وفي ناس رايحه وفي ناس نازله تجيب اليونيفورم. ايه الموضوع؟ مش مهم حتى الدوشه دي كلها.

حاجة أنا ما كنتش بتخاف منها زمان أو ما بتعمل لهاش اعتبار، ودلوقتي بقيت بتترعب منها وبتعمل لها ألف حساب. إيه هي بقى الحاجة دي؟

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية هولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل

0: حشكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90-90. وهنفك كل اللي بيسمعني في الأول بيبقى مكشر ومقتم وكده، ويا ست مش ناقصينك، يا ما ناس يا ما ناس قابلوني في الشارع بقى، في المطعم، في أي حتة، والله وسمعت الكلمتين دول عادي جدا، يعني يا ساتر يا شيخة ما كنتش بطيئك يا ساتر يا شيخة ما كنت افتح الراديو ما اعرفش ايه، دلوقتي بقينا نعشقك، يعني ما بعرفش اسمع غير إمام مختار مثلا. فاللي هو هدي حاجة برضو ضمن موضوع الحلقة، في حاجة كنتش بتحبها زمان او بتخاف تعملها دلوقتي ما بقيتش تخاف تسمع إمام مختار. قال بقى ايه، شفتوا قال دي اللي بقى ايه، في موقف من المواقف جالي واحد ومراته قابلوني يعني في مطعم، وبعدين قال لي يا شيخة ده انا كنت بقعد ادعي عليكي كل يوم قلت له انا تدعي عليا وانا ناقصه، ده انا ماشيه بالعلاج يا ابني، ليه يا حبيبي تدعي عليا ليه؟ قال لي مراتي كل ما تقولي كلمه، بس ده برنامج التلفزيون، كل ما تطلعي تقولي كلمه، وخصوصا الحلقه بتاعه لازم تعرفوا حساباته في البنك واللي واللي واللي يا شيخ، ده كل بتطبق كل كلمه بتقوليها بحذافيرها. ايه ده؟ طب والله انا بحكي عادي، تصدقوا ان ده برضو يدخل في صلب الحلقة النهاردة، ايه الحاجة اللي انت ما كنتش بتعمل لها حساب زمان وبقيت تعمل لها الف حساب دلوقتي؟ اهو جملة زي دي، انا زمان انا مذيعة من وانا عندي 19 سنة عموما يعني، فانا زمان كنت اتكلم اقول اي حاجة يعني موضوع الحلقة يعني، بس اتكلم ما بعملش اعتبار لحاجة غير الاعداد والحلقة وكده، ويعني حساب للشغل بس يعني، بس ما كنتش بعمل حساب بني ادمين. لكن انا اول ما ابتديت اشتغل في الراديو في الاذاعة ولما لقيت كلامي مسموع وممكن بنتي تاخد كلامي تنفذه زي ما انا بقول بالظبط، هي ملهاش دعوة بقى بحالتي النفسية، انا بقول دلوقتي عشان انا متضايقة ولا بقول دلوقتي عشان انا مبسوطة ولا انا مثلا عندي مشكلة ما فمأثرة عليا، فلقيت ان الكلام قد ايه مؤثر في الناس، وده على فكرة رسالة الاعلامي المحترم يعني، اكيد لازم يبقى كلامه مؤثر وبيتكلم بما يرضي الله. فاللي ما كنتش بعمل حسابه زمان وانا بتكلم، لكن بقيت اعمل حسابه بقالي فترة من ساعة ما اشتغلت اذاعة، من ساعة كمان اشتغلت برامج اجتماعية، يعني كنت مثلا اشتغل ابراج متاع كل الكلام ده مفيهوش حاجة تأثر في الناس او تأذي الناس، لكن من ساعة ما اشتغلت برامج اجتماعية وانا لا لازم اعمل الف حساب قبل ما الكلمة اقولها، وتكون صح، وتكون دكتور نفسي لقايلها وليها مرجعيات علمية وليها اسس. وتعالي بقى بطلي رغي ونسمع الاغنيه دي عشان بس النشره، وبعد كده نرجع نرغي براحتنا خالص. الواتساب شغال يا جدعان، حاضر هنقرا، هرجع اقرا كل حاجه، ماشي هنرغي بقى اللينك اللي جاي كتير يعني، يلا بينا. فكركم بقى تاني 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، الاس ام اس على 199، الواتساب على 010-490-90-4، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. ايه الحاجات اللي ما كنتش بتخاف منها زمان؟

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: الزمالك يلتقي فريق اي سبورت بطل جيبوتي في 8:00 مساء في ذهاب الدور التمهيدي الاول من دوري ابطال افريقيا لكره القدم. بيراميدز يخوض اول تدريباته في نيروبي استعدادا لمواجهه جولمهايا الكيني الاحد المقبل في الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا. ليفربول يحل ضيفا على ابسويتش تاون في 10:00 مساء في الدوري الانجليزي. واخيرا الى الدوري الاسباني حيث يستضيف ريال بيتيس فريق ريال مدريد في 10:00 مساء وفي نفس التوقيت يلتقي باريس سان جيرمان مع موناكو بالدوري الفرنسي.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

0: يا مساء الفل مرة تانية لكل الناس اللي لسه فاتحة الراديو. انت دلوقتي بتسمع كله بالأغنية يفك. يلا بينا بقى حبايبي كده نمسي بسم الله الرحمن الرحيم ونقرأ بقى الرسائل. يا رب اعرف اقرا يعني ايه يعني. ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله عليكم والله العظيم رجاله. طيب احمد ابراهيم احلى مساء على احلى مذيع في الدنيا ايمان مختار. احب امسي على ابويا الحاج ابراهيم حسن صاحب الورشه وبمسي على عم اسامه اخويا وصاحبي صاحبي انتون وعم محمود الاسكندراني الراجل الكبير. مسير على عبد الله مصطفى بحبك قوي يا امي انا احمد ابراهيم. يا احمد مساء الفل يا احمد. مش قلنا اسمين ثلاثه يا حماده. من لادن مساء الخير على وحش 90 90 ايمان مختار. مسير على الوسط عبد وحسين وحمزه وعبد الله. عايزين نسمع اغنيه انا عمك وعم عمك. والله العظيم ما حضرها دلوقتي هتسمعها حالا اول اغنيه دلوقتي. طيب فين مايكل يا جدعان حد سألني عليه. مساء الخير يا ست الكل وحش 90 90 معاكي حازم عبد العزيز من اسكندرية. اسكندرانية حبايب قلبي الوردة دي عشانك يا ست البنات. ربنا يخليك يا رب. مرسي يا حازم. زمان ما كنتش بعمل حساب لحد بس دلوقتي بخاف اعمل حاجة عشان بناتي. ايوه هو ده اللي بنقول عليه. الواحد زمان كان ما بيعملش حسابات لحاجات كتير قوي في حياته. دلوقتي بقى يخاف بيخاف من حاجات كتير برضو في حياته. ممكن نسمع حكيم وحودة بندق. شكرا حاضر. برضو كنت ناوي احضرها حاضر. في كمان مساء الخير يا أستاذة إيمان. إبراهيم من سقارة بيمسي على حبيبة قلبه أم زمزم. ماشي يا هيمة يا رب تكون أم زمزم سمعانا.
1: حب امسي على ورشة الحاج ادم الاستاذ حسين حتاته ومحمد حسين حتاته ومحمد طارق وعم محمد سعد. احب امسي على ورشة الاستاذ مؤمن والصناعيه اللي فيها الدرب الاحمر وادب الدرب الاحمر. احب امسي على سمير ركه وفارس والشيخ سعيد واولاده.
0: ماشي يا كباك ماشي يا كباك عدي لك عشان بحب دايما رجاله الورش الرجالة الجدعان الشقيانين اللي يعني بجد جدعان تحس الرجالة المصرية الجدعان. حاضر حاضر. مساء الفل بسمعك دايما بس أول مرة شارك. أجمل مذيعة تحياتي محمد أحمد الشهير بمحاميحه محاميحه. حاضر. عايز اسمع حاجة الحمائي بسمعك من العربية. ماشي يا محاميحه مساء العسل. أهلا وسهلا أول مرة تسمعني أول مرة تشارك. في السعادة والإخلاص في شغلك والعمل وربنا يصلح حالك. مسيلي على حبايبك يا أستاذة إيمان الظاهر الإيه عشان أنت امبارح أستاذة إيمان سبتني على التليفون يا شقه. ده شقه. ازيك يا شقه صباح العسل يا حبيب قلبي. ما أقدرش والله يا شقه أنت الغالي. مساء الورد يا إيمو بنمسي عليكي. قاعدة بنسمع البرنامج معايا هي ومانس. يا ايمو بتمسي عليكي مين؟ طب مش تقول لي حبيبي مين هي اللي بتمسي عليا. تخلوني كده فوزير كده على الهوا ينفع كده. بتسمع معايا البرنامج هي ومانس. انا ابو عزه. عزه عايزه تسمع عصام صاصه. لا ما دام عزه عايزه تسمع عصام صاصه يبقى هنسمعها عصام صاصه والعسيل اللي جاي. ابو عزه وام عزه اهلا وسهلا. ده مايكل ده غالبا. مساء الخير وسعادة يا أستاذة إيمان. الحالة الاجتماعية أعزب. ما كنتش بخاف من الوقت ودلوقتي بعمل له ألف حساب. كملي رغي بقى هو حد اشتكيلك. طب قالوا لك إن أنا سألت عليك يعني سألت عليك يا مايكل برضو افتقدتك امبارح والله. ماشي هكمل رغي يا محترم حاضر. اسمها كملي كلام يا أستاذة مش كملي رغي. مساء الفل أستاذة إيمان معاكي محمد حامد أبو أحمد السواق طنطا مصنع من طنطا. ازيك يا أبو حميد وطنطا وأهل طنطا. إيمو عاملة إيه معاكي مصطفى من مصر القديمة. عايزة أمسي على أستا جمال معايا في العربية. يا أستا جمال مساء العسل يا أستا جمال أخبارك إيه. مصطفى عامل إيه معاك. الفراق. بصت أول رسالة كده الفراق. طب مين اللي بعت الرسالة؟ طيب الفراق ما كانش بيفرق معايا ولكن بعد فراق أمي الغالية بخاف أفارق الأحباب. أحمد فاروق من الهرم. والله يا احمد الفراق الواحد ما كانش بيعمل حسابه زمان، دلوقتي بقى يعمل له الف حساب. برافو عليك يا احمد. بمسي عليك طبعا.
2: يلا كوساوي انت طيبه بقى ومتاخره شويتين ده عشان مود النادي يا رب. بص يا عيد انا ضحكت في واحده جديده ليكم، يعني ما بالك شديد
0: جديد على ما انا ما بحبش فويسات فيها اسماء زملاء، يعني كلمني في موضوع الحلقه. من مصنع اولاد عبد بمسي على احلى بنبنايه في الراديو، بمسي على الحاج احمد والعسكري وجمال بلي، عايزين نسمع اغنيه القضيه. ممكن يا احلى اهلاويه في الدنيا؟ ممكن طبعا، هنسمع القضيه، هنسمع كل المهرجانات. صباح الفل، صباح العسل، حاضر. ازيك يا ايمو، عامله ايه؟ انا سما، عايزين اي حاجه لتامر عاشور. ايه يا سما، احنا داخلين نعيط. وعن موضوع الحلقه، لما كان عندي 5 سنين كنت بخاف انزل من على السرير عشان العفريت ما يجيليش في الضلمة، بس دلوقتي بقيت عادي. والعلم انا دلوقتي عندي 17 سنة. ما تاخدوش الموضوع على فكرة، يعني في ناس كتير كانت بتخاف من حاجات كتير وهي صغيرة، وخصوصا كانوا اهالينا زمان بيبدعوا في تكوين الصورة المرعبة. يعني اوعى تنزل لوحدك تحت البيت لحسن من الغوله تجيلك ومعرفش ايه المسلوق ايه. فكان في صور مرعبه كده كانت بتتشكل في اذهاننا واحنا صغيرين، مرعبه. يعني انا لما بفتكرها لغايه دلوقتي بخاف. بمسي على الاستا عمرو سلطان والاستا محمد صبحي، اهلا وسهلا. احلى مسا من عصمت ابو محمود الإناوي على احلى مذيع 90 90، ويا ريت تسمعينا عبد الباسط وهدى. حاضر، كفايه بقى كده ولا ايه؟ نسمع بقى شويه اغاني. مساء الخير يا استاذه ايمان، يا احلى ايمان مختار. بمسي على عيال اختي، على نادين وايه. يا نادين ويا ايه، احلى نادين واحلى بنات. مية مسا على احلى امي ياسر عبد الله من اسماعيليه. بمسي على اموله وشيماء اسماعيليه واحلى درويش في الدنيا. مساء الورد يا ايمو، انت ليه مش بتردي عليا؟ والله كلنا بنحبك. انا المصمم العالمي من القاهره، ميدان العتبه، وحشتينا كتير ونسمع اي حاجه على مزاجك. ومية مسا على دعاء الجميله. ليه مش عايزه تقري رسالتي؟ اديني قريتها، والله والله قريتها. على فكره ما فيش اي تعمد في عدم قرايه اي حاجه. وفي صوره حلوه اهي، ابو شهاب مش الشيخ زايد. ابو شهاب انت معايا. يلا بينا نسمع بقى العسيلي وعصام صاصة وانا عمك وعم عمك. يلا بينا. الاغنية دي بتبقى محتاجة باور كده، بتدي باور وانت في العربية. علي الراديو كده وقف الازاز او افتح الازاز عادي، خلي الناس تشايص جنبك في الشارع. كله بالاغنية يفك على الراديو 90 90. هابي ويك اند لكل اللي بيسمعوه.

0: يلا بقى شوية مهرجانات، ايه رأيك؟ مايكل بيقول لحضرتك اللي قلتي والله تخيلي انا اقدر اقول كده وحد يضحي بعمره بالساهل. ايوه برجل مسلوخة وبيضحك. ايوه الاشكال المرعبة دي الصور اللي كانوا بيصورها لنا زمان يعني عشان نسمع الكلام وكده. هنسمع بقى ايه؟ مهرجان قلبك بحر مالح، وبعديه ايه؟ غرقوا السفينة.
1: ما متش انا،
0: ايوه ما متش. يلا بقى شوية شهيصة شهيصة النهاردة، انا ناوية ادلعك. ويلا

0: مش هبكي في يوم على اللي راح وسابني، واللي خسرنا يندم منه بعدي. هبطل ارضي الناس وعيش لنفسي، ربنا يبعد كلنا اطلع عني. صحاب خاينين معانا بألف وش
1: وش،
0: عسلنا بقى ولا عشرة عشان
1: القرش.
0: زرعنا سلطة راح ناقصة دخش. عملنا كتير وفي الآخر منفعشي، عملنا كتير وفي الآخر منفعشي.
2: شفت العذاب،
1: يلا بينا يلا بينا. اهي
3: اهي جاية هنا
1: ايمان مختار، اهي كله بالاغنية يفك. يلا بينا.

عايزة امسي على المنصورة واهل المنصورة، مبسوطة ان انت بتسمعني. هنرجع نقرا كل الفويس وحش. انا حلمي من المنصورة يا حلمي، احلى مسا عليك واهلنا من المنصورة. يلا بينا. ايوه مش هرغي كتير يا مايكل. يلا بينا بوسي ومحمود الليسي، والنهارده حلقه شهيصه، النهارده الجمعه اجازه، كل

0: كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك انت.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: ومتابعة الموقف ميدانية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أشاد بالموقف الإيطالي في ملف مياه النيل وتشديده على أهمية الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية. كان وزير الخارجية ونظيره الإيطالي أنطونيو تياني قد ترأسا الدورة الأولى للجنة المشتركة بحضور عدد من الوزراء. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعرب عن شكره للجهود الدولية التي أفضت إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل، وأكد عون أن هذه الخطوة الأولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب، مشيرا إلى أهمية استعادة السيادة الكاملة للبنان على أراضيه. اقتصاديا، أسعار الغذاء العالمية قفزت في أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2022، وقالت منظمة الأغذية والزراعة الأممية FAO إن أسواق المحاصيل الزراعية تعرضت لهزات بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والجفاف في أوروبا، إضافة إلى اضطرابات وتعطل التجارة بسبب الحروب في أوكرانيا وإيران. رياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الرابعة والتأهل لأول مرة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وكذلك التأهل إلى بطولة العالم 2027. كان منتخب سيدات الطائرة قد توج بلقب البطولة الإفريقية بعد فوزه على نظير كيني بثلاثة أشواط دون مقابل في نهائي البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى.

0: راديو 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90. لسه معاكم إيمان مختار. والنهاردة موضوعنا للي لسه فاتح الراديو، احنا دخلنا في الساعة الثانية، ايه الحاجات اللي انت كنت بتخاف منها زمان احنا عكسناها؟ ايه الحاجات اللي انت ما كنتش بتخاف منها زمان وبقيت تخاف منها دلوقتي وتعمل لها الف حساب؟ عادي ممكن تعكسوها، في حاجات كنت انت خايف ما بقيتش تخاف، في حاجات كنت ما كنتش خايف وبقيت تخاف. المهم يعني الحاله معاك انت. يعني زي رساله برضو جات لي لطيفه جدا، حابه برضو اشاركها معاكم. في رساله جات لي من سهى بعتت لي، قالت لي في حاجات زمان كنت باجي فيها على نفسي وما كنتش بعمل حساب لنفسي، دلوقتي بقيت حتى نفسي رقم واحد وبعمل لنفسي انا الحساب مش للناس. والله يا سهى برافو عليك، انت خليتيني اروح بدماغي في حاجة مهمة جدا. يعني انا زمان برضو انا كإيمان يعني كنت بعمل حساب للناس زيادة عن اللزوم، يعني بعمل اعتبار لزعل الناس زيادة عن اللزوم، وكنت برجع نفسي انا لورا شوية. لا دلوقتي ما بقتش اعمل كده، يعني دلوقتي زمان كنت ممكن اقعد قاعدة انا مش حباها بس خاف اكسف صحابي، بيتكلموا في كلام عن الناس انا مش عايزة اتكلم بس اضطر اقعد واسمع عشان هم ما يزعلوش. حاجات كتير يعني كنت بعمل اعتبار للناس اللي حواليا. دلوقتي لا، يعني دلوقتي ما بقتش اخاف ان انا زعل اللي قدامي لو هو هيجي عليا. فبرضو دي حاجة من الحاجات اللي اكتسبتها مع الزمن، او يمكن مع الواحد لما تعب بقى وخد على دماغه كتير. فلا يعني كل واحد لازم يلتزم بحدوده، لو انت هتعدي حدودك وتوصل عندي لا، فيبقى تزعل تز في اي حاجة. المهم انا بقى سلامي لنفسي كويس، ما بقيتش اجي على نفسي وزعل نفسي عشان ابسط الناس، لا تز، المهم انا بقى كويسة وانا بقى مرتاحة نفسيا. فدي برضو من الحاجات اللي كنت زمان ما بعملهاش اي اعتبار، ومع السنين تعبت نفسيا بسبب ان انا بمتص مشاكل الناس كلها وانا ما حدش بيشيل همي او مشكلتي. فكفاية فاعمل حساب شوية لنفسي اكتر من الناس. انا بديكم مثال يعني عشان نتكلم مع بعض، يعني نتكلم مع بعض.

0: دينا يعني. طيب نروح للواتساب فويس بس، يعني اكتبوا لي الاول اسمكم وللبرنامج.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ايمن؟ يا رب تكوني بخير. معك جدو من اسماعيليه. بالنسبه لموضوع الحلقه، اكتر حاجه كنت بعمل لها حساب هو الناس. بطلت اعمل حساب للناس، الموضوع ده خسرني كتير كتير كتير. وانك تحاول ترضي الغير دي حاجه تخسرك كتير. وبمس على كل جروب المزاريطة.
0: يا سبحان الله، لسه كنت بتكلم في نفس الكلام ده بالظبط دلوقتي، ان الواحد كان بيعمل الاول حساب للناس، دلوقتي ما بقاش يعمل حساب للناس، يعمل حساب نفسه الاول يعني، وبعد كده يعمل حساب للناس يعني. يعني انا بشكرك والله، لسه بتكلم في الموضوع ده حالا. طيب بص بقى، انا مش سامع حاجه، فاللي يعمل فويس يبقى صوته واضح. ايوه بقى من البحرين، ايوه بقى من ابو، ايوه هي مكتوبه ايوه بقى من البحرين. جمال بيمسي عليكو، جننتوني في الشغل. انا مشغل الراديو على الهوا هنا، شكلي راجع قريب ان شاء الله، تيجي بالف سلامه. اي حاجه صعيدي عشان تقوم معركه هنا. ليه معركه ليه؟ يا ريت تدينا كلمتين. صاحب الشغل ايه بقى؟ انا ماليش علاقه بصاحب الشغل وما تدخلونيش في مشاكل على الهوا. عايزه امسي على اخويا ايمن شمهور واخويا حمدي، اخويا علي، عايز اغنيه رضا البحراوي. يلا بينا، محضره لكم اغنيتين ضرب نار لرضا البحراوي. فويسات كتير، لا هسمع اخر فويس يعني، انا مش هسمع كل الفويسات دي، هي اخر فويس. ما تتدخل يا مايكل وتحط الرولز تاني على النوم. احلى مسا عليك يا امي، معاكي سيد فارس من اسماعيليه. بمسي على صاحبي كوزا وبقول له خلي بالك من غدر الصحاب وابعد عن المصلحجيه. ابعد يا كوزا عن المصلحجيه. حاضر. بالله ده انا هسمع اخر فويس.
2: مساء الخير على وحش 99 بلاد، بيمسي عليك، عايز اسمع اغنيه مخاصمك عشان طلبتها امبارح وما جاتش. مسي على حسين وحمزه ولسه عبيده ووليد وعبد الله.
0: انا عمك وعم عمك شغلتها لك، لازم انت كده بتاع مشاكل يا بلاد، لازم اي حاجه تشتغل عايز حاجه غيرها. انا انور، تعالى يا انور.
3: احلى عمار المخار في الدنيا، احلى مذيع في الدنيا، انا عمر عكاشة. انا يعني ما بحبش اعمل حساب لاي حد دلوقتي، الاول كنت بعمل حساب، انما دلوقتي ما فيش اي حد تعمل له حساب. انا عايز امس على بلال وعلى مصطفى. انا انور عكاشة بمس على امام مختار.
0: يا انور يا عكاشة، احلى مسا ده ولا ايه؟ مساء العسل عليك يا حبيبي. مساء الخير استاذة ايمان مختار، بمسي على كل اسطوات مصر، وبمسي على كل واحد شقيان، بنمسي على كل اسطوات ورشة محمد الدكتور، يعني الزاوية الحمراء وأدب الزاوية الحمراء. كنا بنخاف من الفلوس الحرام، ولما كبرنا بقينا بنموت من الخوف من الحرام. برافو عليك والله، برافو عليك. إلا الحرام ما بيضمش وبيدخل على الحلال ياخده ويمشي. مساء الفل على برنسيسة الإذاعة إمام مختار، كل إسماعيلية راضية عنك. الحمد لله يا ويكا يا ويكا، مدام إسماعيلية راضية عني ماشي. تعالى يا مايكل، بيقول إيه؟ أنا قتيل على التليفون النهاردة من الآخر يعني. حاضر، ناخد تليفونات ماشي. حاضر. المهندس أحمد جريش، معاك ياسر من أبو صوير، مثيلي على الأسطى محمود الجنيدي والنبي والأسطى إسلام بركات. اهلا وسهلا. شغالي بقى يا ايه معزة، عمالة تتنطط مع الاغاني اهي. يعني انا شغالة النهاردة العزة. حاضر يا سيدي، قول لعزة ان احنا هنطلع برضا البحراوي. حاضر يا ست عزة. مساء الخير، بعت سلميلي على بنتي رغد، انا شغال تمريض، رسالتي فين يا غالية؟ ياس محمد علاء، يا محمد يا علاء، رسالتك هي محمد، ربنا معاك. مساء الفل معاكي محمد الزعبلاوي، ابراهيم الصواف، مصنع بصله طنطا، بلد الابطال، بلد الابطال طنطا واهل طنطا، حبايب قلبي. الحاج اشرف الجزار بيمسي على سماره وسلاون ومصطفى وعبده. سلاون صح كده؟ بتعملوا لي اختبارات لغويه. اخيرا يا استاذه ايمان، الحاج احمد حمدي بيمسي محمد ابو مالك وعبد شكوكو وعمر ابني، اهلا وسهلا، احلى مساء عليكم جميعا. مساء العسل يا وحش الراديو، معاكي محمود أرمى وابو فهد بيمسوا على الاسطى علاء ومحمد الكنز وكل رجاله مصنع الحاج مؤمن، اهلا وسهلا برجاله مصر الجدعان. بعد اذنك يا استاذه مع اغنيه ايه ده عصام صاصا كلها، انا والله العظيم بفك طلاسم اقسم بالله. مساء الفل يا استاذه مسيله على رامي فادي وام رامي، انا هاني ابو رامي عايز اسمع اسلام كابونجا. حاضر يا ابو رامي، انتوا بتزولوني ام رامي وابو رامي، قولوا لي على طول. احلى مسا عليك يا استاذه ايمان يا وحش الراديو، انا اول مره اسمع اسمي اسامه الجريء، عايزه مسي على عم سامي فؤاد، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا ايمي مسيلي من شارع المعز، بمسي عليك من شارع المعز. طارق مكرونه يا طروق اخبارك ايه وشارع المعز الجميل. انا شهاب بمسي عليك يا ايمي الجميله، اجمل صوت، وعايز اسمع اغنيه لولاكي لعلي حميده، يا رجعتنا لورا قوي. احلى مسا على احلى امام مختار في الدنيا، هاني تايجر. يا هاني ازيك يا تايجر، اخبارك ايه؟ اخيرا يا ايمي مساء الخير عليكي، سألت عليكي امبارح ما ردتيش عليا، ينفع كده؟ والنبي ينفع بالصاد ولا بالفه والعين؟ هي ينصح كده، انت كاتبها ينصح عشان بس بشاهد المستمعين. فاكره لما قلتيني ما تستفزنيش؟ مش فاكره طبعا لان انا بقولها كتير. يا نودي سعيده وخطيبها شريف بيسلموا عليك كتير، ميرسي على الصوره الحلوه دي. سعيده وخطيبها شريف، سعيده وخطيبها شريف، هو لسه شريف موجود؟ انا قلت عملت موف اون من شريف الاسبوع اللي فات. طيب بصوا بقى عملكوا توليفه بقى، رضا البحراوي الفولت العالي والخط احمر، انا يا ابني خط احمر، يعني كل المصانع وكل الورش اللي بتسمعني واسماعيليه واسكندريه وطنطا وكل المحافظات، نعلي الراديو 90 90 ونفك.

0: كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار.
1: ايه الحاجات اللي زمان ما كنتش بتعمل لها حساب ولا بتشيل لها خاطر، اما دلوقتي

تليفوننا 2-18-10-866 والاس ام اس على 199 والواتساب على 010-499-4 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 99.

تخيل كل ورش مصر ومصانع مصر وكل الرجال الجدعان اللي بيسمعوني، يلا بينا نشهيص شوية وفكوا عن كل التعب اللي انتوا تعبينه. خط احمر اللي انتوا طلبتوها، يلا يا عزة انبسطي.

لسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90، ولسه معاكم إمام مختار، وبمسي على كل حبايبي من كل محافظات مصر، اسكندرية واسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط الجديدة وبورسعيد وطنطا وأهل طنطا والدراويش حبايب قلبي ووسط البلد وشارع المعز والحسين والخليلي، وعايز أقول كمان وفيصل والهرم وموقف فيصل، أحلى شباب وأحلى رجالة، مساء العسل عليكم، وكل ورش ورجالة الزاوية الحمراء أحلى مساء عليكم، مساء العسل.

يلا بقى كل اللي طلب القاضية اسلام شندي اللي معانا. يلا بينا رسائل كتير قوي مش عارفة اقرا ايه ما اقراش ايه، بس احلى رسالة جاتلي من ابو عمر قال لي اللي ما كنتش بعمل حسابه زمان وبقولها بكل صراحة مراتي، كنت باجي عليها عشان اي حد في عيلتي اخواتي مامتي بابايا اي حد معدي كنت باجي عليها، لكن دلوقتي عندي مراتي ام ابني احسن واحدة في حياتي رقم واحد وبعد كده ما بعملش اعتبار لاي حد. والله جدع راجل. ايوه

كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

لكل اللي طلب حدى بندق، وهابي ويك اند لكل اللي بيسمعوني وكل اللي بيبعتوا لي، يعني اجازه سعيده عليكم يا رب. والنهارده موضوعنا اكتر حاجه كنت بتخاف منها زمان ما بقتش تخاف منها دلوقتي. عايزه امسي على نبيل بيلو حبيب قلبي ونوري اللي منورانا النهارده وبتسمع الراديو 90 90. ربنا يخليكم لبعض ويخليها لك يا نبيل واحلى نوري.

0: 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: الأرض لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
4: يكفيني من مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
6: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها، فأكيد ما تسقف كتف في كتفك نبني المستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

الراديو 90-90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو.

حش بالرجل وحش طول حتشخلي الجيبك هتعدي والكل بالحضن حياخدوه ما بقاش في

0: وكله بالأغنية يفك. ولسه معاكم إيمان مختار، ودايما بكون معاكم يوم الخميس والجمعة. هابي ويك اند لكل اللي بيسمعوني من كل حتة في شبر أرض مصر، كل محافظات مصر. أحلى مساء عليك وحبايب قلبي، دايما منوريني كده طول الوقت في كله بالأغنية يفك. نروح بقى نقرأ شوية رسائل. أنا شغلت لكم أغاني كتير عشان تعيشوا في المود. مساء الورد عليكي، ممكن أغنية تروح وقول لي مقويك؟ هي ما اسمهاش كده يعني، بس قولي اسم الأغنية. حلوة الصورة دي، حلوة الصورة دي. خلي بالك يا أستاذة، اللوست أحمد صابر هو اللي مشغل البرنامج عافية. ممنوع حد يحول عن قيمه. مسمعين أغنية إحنا والحرام أخصام. حلوة الصورة اللي انت حاططها لي دي، من أحلى الصور اللي أنا بحبها. انت دي اوعى الجمدان. ماشي، لو بنتكلم بجد احب اقولك انك مذيعة ذكية. عرفتي ان الراديو بيشتغل، عرفتي ان الراديو بيشتغل في الورش اكتر، فعرفتي تجمعي جمهور يستناكي. فعلا بحترم ذكائك، بس برضو لازم تدخلي على سواقين اللي هي الشركات الخاصة يعني. خليكي في كل واحد بيكافح وبيشتغل. على فكرة هو كل السواقين في الشركة دي أو في الشركة دي بيسمعوني، فمش بس الورش اللي بتسمعني، لكن انت عشان انا بحيي اي حد من الورش اللي بيبعتلي، لكن كل سواقين التكاسي بكل الشركات الخاصة بتاعت دي أو دي بيسمعوني. ومش ذكاء مني يعني، انا ما كنتش قصده ان انا اركز مع الورش او مع المصانع، لكن انا لقيت الجمهور ده موجود معايا من اول لحظة، لان طبعا الاغاني الشعبي والمهرجانات بتجذب جماهير كبيرة جدا غير الأغاني العادية، فهي حاجة كده رباني زي هنيدي كده. الله يريت لي، الله بيريت لي رموش رباني. ماشي، المهم مساء الخير، وأهم حاجة ان انت قاعد بتسمعني بس كده. الزمن يا أستاذة لازم نعمل حسابه ونعلم أولادنا يعملوا حساب للزمن. هاني أبو رامي، بس الولاد مش فاهمين يعني ايه زمن يا هاني، يعني بيعرفوه لما بيكبروا. ازيك يا ايمو، عاملة ايه؟ انا سما. ايمو عايزة نسمع محكمة ودخلنا على المفرمة. ايه يا سما، من تامر عاشور لمحكمة ودخلنا على المفرمة؟ واضح ان عندك في مشكلة محيرك، في اتنين داخلين ميكس خلاط في بعض. مساء الورد عليك، عايز اغنية بطل السوق كنزي. حاضر، انا باخد اخر رسائل. الحكمدار يا ايمي، على فكرة الكلام ده فعلا. تعال
1: معلش يا فندم، انا اصلا كنت سايق. الحكمدار معاك يا استاذ ايمان. يا ايمي هالي،
0: الحكمدار، الحكمدار، احلى مساء على الحكمدار. العربيات الملاكي كمان يا ايمي بتستناكي. زوز، ايوه يا زوزتي، العربيات الملاكي كمان بتستناني. يا روح قلبي انت وحبايب قلبي انتوا كلكم والله، يعني انتوا مش فاهمين البرنامج ده عمل فيا ايه. غير من شخصيتي كتير قوي على فكره، يعني بقيت مختلفة. مش هقعد اشرح لكم ازاي بقيت مختلفة، بس يعني بقيت اخاطب بكل اللغات، وبقيت اروح يعني في كل الاماكن، وحاجات حلوة كده يعني. مش عارفة اوصف اللي جواي، بس انتوا حبايبي والله. مساء الخير يا امي، اخبارك ايه؟ سألت عليك امبارح ما رديتيش عليا، فاكره ما قلتيلي ما تستفزنيش. انت الحكيم دار برضو. ماشي، طب بتبعتها تاني ليه حبيب قلبي؟ يا استاذه ايمان، وحيات اغلى حاجه عندك. شيء عايز يكلمك. طب يا شيء، ما انا سلمت عليك يا شيء حبيبي. يا شيء، انا بس التليفونات بتاخد وقت كتير، وانا عايزه اخلي الناس تشترك اكتر.
2: انا احلى وقت في الدنيا، واحلى برنامج، واحلى ناس، واحلى والله قسما بالله جيت وخد الكلام من على لساني اللي احنا بنقوله. الناس يعني بقت متعبه، كنا بنشيل خاطرهم وبنعمل حسابهم ونقدر وما نلاقيش اي حاجه في المقابل. بصراحه احنا الدنيا صعبه، لازم نعيش لنفسينا ونرضي نفسينا قبل اي حاجه، وربنا يعيننا على الناس. الحقيقه على جروب الصحاب وجروب المزاريطه، وبنحبك يا ايمي، وعايزين نسمع اي حاجه جديده من عندك.
0: يا حبايب قلبي والله، حبايبي حبايبي، يعني انا كمان بحبكم جدا. مايكل بيقول لي وانا شاهد على الاختلاف. ايوه يا مايكل، بقيت حكيمه اكتر بقيت عقل اكتر، بقيت طيبه اكتر يعني حاجات كتير في بعض كده. احلى برنامج. يلا احنا فاضل لنا دقايق يا ايمو. طب حاضر، هسمع اخر فويس مش كل الفويسات. ايه اللي حصل
3: يا ايمو؟ وحشينا ايمو، ربنا ايمو. انما حاجه كده لعصام صلصه، بس عصام صلصه لوحده ما كنتش معاه حد. امان عليك يا ايمو، وحشينا وحش الراديو.
0: ما تأمنيش. طب احنا في اخر دقايق، هلحق اجيبه ازاي عصام صلصه لوحده؟ طيب يلا يلا يلا يلا. فين؟ مساء الخير يا امي، اخبارك ايه؟ طيب ثانيه واحده. ايه يا ست، وانا كده على بال ما اجيب لك عصام صاص، يعني نسمع حاجه بدل ما اقعد اتأتأ كده قبل ما اجيب الاغنيه.
4: انا
0: معاكم معاكم، ما ختمتش لسه.
4: انا

خلاص ما فيش وقت، انا حضرت لك صلصة يلا عشان خاطر عيونك، عشان امن تاني بس. يحصل لي حاجة ولا بتاع يبقى في امانة في رقبتي، ده كلام. طيب عايز اقول لبيرو كمان الحاجة اللي بيرو بعتالي، الحاجة اللي كنت بعمل حساب ان اراضي الناس على حساب نفسي، دلوقتي نفسي ثم نفسي ومع السلامة باي باي. وانا هو بيرو، يا بيرو يا روح قلبي يا بيرو، اخر الفويس. يا روح قلبي انت يا بيرو. بيرو طبعا من اسكندرية المعمورة والاسكندرانية والستات الاسكندرانية حبايب قلبي، الجدعان قوي الشطار قوي، الست اللي بميت راجل، واحنا برضو قاهرة كمان. يعني انا بحب الستات الاسكندرانية. اسيبكم بقى مع عصام صاصة الرفاف يا عم المغامر، ويمكن دي اول اغنية ضربت وكسرت الدنيا لعصام صاصة. خلصت الحلقة النهاردة، كنت معاكم إيمان مختار، ودايما بكون معاكم كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9 على الراديو 90-90، وكله بالأغنية يفك. أجازة سعيدة، هابي ويك أند ليكم جميعا، انبسطوا وفكوا محدش واخد منها حاجة. أشوفكم الأسبوع اللي جاي على خير إن شاء الله، ومن دلوقتي الأسبوع الجاي توحشوني أوي أوي أوي أوي.

الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.

0: بالموقع الإخباري ومن تقديم مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأقصى درجات المسؤولية الوطنية والمهنية وتحري المصداقية وعدم استقاء المعلومات إلا من مصادرها الرسمية المعتمدة. وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة بريتس البوسنية في ختام معرض ومؤتمر الدفاع الأول المقام بالعاصمة ساريفو. وأوضح الوزير أن الجانبان سيعملان على تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية بما يضمن فرص التكامل الصناعي بين البلدين. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل غاراته على جنوب لبنان، يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق عدة في الجنوب تصعيدا ميدانيا متواصلا مع تحليق الطيران المسير والاستطلاع الإسرائيلي فوق عدد من البلدات. اقتصاديا، أسعار الغذاء العالمية قفزت في أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2022، وقالت منظمة الأغذية والزراعة الأممية FAO إن أسواق المحاصيل الزراعية تعرضت لهزات بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والجفاف في أوروبا، إضافة إلى اضطرابات وتعطل التجارة بسبب الحرب في أوكرانيا وإيران. رياضيا، وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل هنأ منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الرابعة والتأهل لأول مرة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وكذلك التأهل إلى بطولة العالم 2027. كان منتخب سيدات الطائرة قد توج بلقب البطولة الإفريقية بعد فوزه على نظيره الكيني بثلاثة أشواط دون مقابل في نهائي البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: في شنو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش
2: يا تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: وزير الشباب والرياضة ينأى منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الرابعة والتأهل لأول مرة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وكذلك التأهل إلى بطولة العالم 2027. الزمالك يواصل تقدمه على فريق اي اس بورت بطل جيبوتي بهدفين نظيفين في المباراة المقامة حاليا في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. فرمز يخوض أول تدريباته في نيروبي استعدادا لمواجهة غوراماهاي الكيني الأحد المقبل في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا. ليفربول يحل ضيفا على إبسويتش تاون في 10:00 مساء في الدوري الإنجليزي. وأخيرا إلى الدوري الإسباني حيث يستضيف ريال بيتيس فريق ريال مدريد في 10:00 مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي باريس سان جيرمان مع موناكو بالدوري الفرنسي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نفى ما تم تداوله من أخبار غير صحيحة عبر عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مدعومة بصورة مضللة تزعم وقوع حادث تصادم مروع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وسقوط عدد من الضحايا والمصابين. كان المجلس قد تواصل مع الأجهزة المعنية وغرف العمليات المركزية التابعة لوزارتي الداخلية والصحة والتي شددت على عدم رصد أو تلقي أي إخطار بوقوع حوادث مرورية على الطريق المذكور. وأعاد المجلس الأعلى لتنظيم

0: مصادر إعلامية أفادت باستشهاد شابين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لدراجة نارية في قضاء النباطية بجنوب لبنان. يأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والمناطق في جنوب لبنان وسط تصاعدي وتيرة الغارات والقصف خلال الساعات الأخيرة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها استهدفت سفينة شحن تحمل معدات عسكرية مقدمة للقوات الأوكرانية في دول غرب من دول غربية في ميناء تشيرنوموكسك. وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية تواصل شن غارات جوية على مراكز لوجستية ومنشآت البنية التحتية للموانئ وسفن بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. اقتصاديا، الرئيس الامريكي دونالد ترامب دعا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الى خفض اسعار الفائده، وذلك عقب اعلان بيانات الوظائف اضافه 162 الف وظيفه خلال شهر اغسطس الماضي. وهدد ترامب بوقف التعامل التجاري مع الدول التي تحقق الولايات المتحده عجزا تجاريا معها اذا لم يتم خفض اسعار الفائده، معتبرا ان ذلك افضل من الرسوم الجمركيه. رياضيا، الزمالك فاز على فريق اي سبورت بطل جيبوتي بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور التمهيدي الاول من دوري ابطال افريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 30.
1: الدقيقة الاولى، صوت الخبر.

0: اتقال حلوة وسحبها سحب السمك
1: بقى. على مالك بقى، على مالك بقى، على مالك يا شيخ، على مالك
0: بقى. بعيدة بعيدة، الحمد لله بعيدة عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة، معلش دي خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
3: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.

حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. يا مساء الفل عليكم يا سماعة الراديو في كل مكان في الدنيا. معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو, هو رئيس تحرير البرنامج. احنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل ولحد الساعة 11, دايما بنهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها من كل مكان في العالم. واحنا الأجواء والبطولات والدوريات مشتعلة جدا من كل مكان في العالم, فالأخبار والمتابعات معانا النهاردة كتيرة جدا. نبدأ منين؟ تعال نبدأ بآخر الأخبار بالنسبة للقارة الإفريقية. تعال النهاردة نبدأ بشكل مختلف, نبدأ بالقارة الإفريقية وبطولات الأندية بدأت, سواء بطولة دوري أبطال إفريقيا أو البطولة الكونفدرالية. الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا, بمعنى أصح الدور الـ64, الزمالك كان بيواجه نادي اي اس سبورت على استاد القاهرة الدولي, والمباراة انتهت من دقائق قليلة جدا. المباراتين هيتلعبوا على استاد القاهرة. مباراة النهاردة مباراة الذهاب تعتبر مباراة النادي الجيبوتي اي اس سبورت, والزمالك تمكن من الفوز بنتيجة 2-1. نتيجة كويسة, نتيجة مطمئنة, هو فريق يعني متواضع جدا. والكابتن معتمد جمال حاول ان هو يدعم الفريق كده بعدد من العناصر الشابة, يجربهم يشوفهم يقف على مستواهم علشان المنافسات الاقوى المقبلة. الزمالك فاز 2-1, مباراة العودة وعليكم خير زي النهاردة كده الاسبوع اللي جاي, تعتبر بقى مباراة الزمالك هي مباراة العودة, والزمالك ان شاء الله يقدر يفوز بها برضو بنتيجة مريحة ويتأهل للدور الثاني, دور الـ32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا. طيب مين كمان في دوري أبطال إفريقيا؟ بيراميدز هيواجه جورماهيا الكيني إن شاء الله بعد بكرة يوم الحد الساعة 3 العصر, مباراة الذهاب هناك في كينيا على أرض نادي جورماهيا الكيني. طيب في الكونفدرالية برضو يوم الحد نادي زد هيواجه نادي جيبوتي تيليكام, المباراة هتكون الساعة 8 بالليل. الأهلي مش هيلعب في الدور التمهيدي للكونفدرالية, فعندنا الزمالك وبيراميدز في دوري الأبطال وزد في الكونفدرالية هم اللي بيلعبوا في هذه الجولة. حبيت أبدأ معاك بالأخبار الإفريقية والمتابعات قبل ما نروح بقى للأجواء العالمية اللي مليانة أخبار وتفاصيل كتيرة جدا جدا جدا. هنبدأ منين؟ عاوز ابدأ معاك قبل ما نروح للدوريات الكبرى ومتابعاتنا والمباريات اللي بتتلعب دلوقتي, عايز ابدأ معاك من اهم خبر على الاطلاق حصل في خلال الاسبوع اللي فات. الخبر كان هو الاعتزال الدولي لواحد من اساطير كرة القدم, ليونيل ميسي النجم الارجنتيني. بص بقى, تعال ندردش شوية, سواء انت كنت من محبيه او ما كنت, او هو يعني ما كانش اللاعب المفضل بالنسبة لك, وكنت مثلا بتفضل كريستيانو رونالدو في الصراع العظيم الجميل اللي كان ما بينهم في الدوري الاسباني, عارفينه طبعا وعشنا عليه وعلى ايامه سهرات سعيدة جدا في صراعهم لما كان رونالدو في ريال مدريد وليونيل ميسي في برشلونة, كان من اقوى الصراعات اللي شفناها في كرة القدم في تاريخها بصراحة. المهم بتحبه او مش بتحبه, فاحنا بصراحة كجيل بيعشق كرة القدم كنا محظوظين جدا جدا ان احنا عاصرنا وشفنا وتابعنا هذا الساحر بصراحة, لعيب من اللعيبة اللي مش بتتكرر كتير في كرة القدم. الكرة في رجله كانت مميزة جدا جدا بمهارات عظيمة جدا بكل اشكال فنون كرة القدم في كل المراحل السنية من بداياته خالص, من وهو ناشئ كنت بتتفرج على مهاراته وصولا لهو في نهاياته في المونديال, مونديال 2026 مع المنتخب الأرجنتيني, شفنا مهارات برضو وشفنا كرة قدم عظيمة جدا جدا جدا. المهم خلاص وصل ليونيل ميسي لنقطة النهاية مع منتخب الأرجنتين, وهتلاقيه برضو موسم ولا اتنين بالكتير وهيعتزل خلاص كرة القدم من بوابة نادي انتر ميامي الأمريكي اللي هو معاه برضو في الدوري الأمريكي. تبص كل مباراة بيسجل هاتريك واتنين أسيست, سوبر هاتريك وأسيست في كل مباراة بيسجل وبيصنع أهداف كثيرة جدا, هو واحد من أساطير كرة القدم. هتقعد على القهوة, هتقعد مع أصحابك تتجادل معاهم وتقول لك يعني تقول له هو ميسي أفضل ولا دييجو أرماندو مارادونا, ميسي أفضل ولا كريستيانو رونالدو, ميسي أفضل ولا زين الدين زيدان, لكن في النهاية خالص
انت ما تقدرش تنكر مهما ما كنت بتحبه او تفضله او ما بتحبوش، ان هو واحد فعلا من سحرة وافضل لعيبة كرة القدم في تاريخها كله، ليونيل ميسي. عايز اقولك ان اخر هدف دولي احرزه ليونيل ميسي في مسيرته مع كرة القدم مع منتخب التانجو الارجنتيني كان في مرمى مصطفى شوبير، مرمى منتخبنا الوطني في دور 16 في مونديال 2026، ودي برضو نقطة تاريخية تفضل مكتوبة كده في تاريخه وفي الأفلام الكتيرة الوثائقية اللي هنشوفها السنين اللي جاية عن مسيرة هذا العملاق، واحد من أساطير كرة القدم. عايز أقولك مثلا الخبر ده وردود أفعاله على الجماهير الأرجنتينية كان صدمة كبيرة جدا. يعني هو شوف سنه دلوقتي كان داخل في 39 سنة، لكن كانوا عشمانين ان هو لسه يكمل. بالنسبة لهم الحلم مش عايزينه ينتهي تماما، زي احنا كده بالنسبة لنا كجمهور مصري بالنسبة لنا كان خبر سيء جدا وصادم ان محمد صلاح يسيب ليفربول، كان بالنسبة لنا نفسنا الحلم يستمر اكتر واكتر. فالجماهير الارجنتينية كانوا مصدومين بشكل كبير. الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم قرر، بص القرار ده، قرر ايقاف المباريات في الدقيقة 10 في الجولة المقبلة على مستوى كل بطولات كرة القدم في الأرجنتين في كافة الملاعب. يعني تيجي الدقيقة 10 من أي مباراة كرة قدم بتتلعب في الأرجنتين المباراة تتوقف، ويبقى في تحية خاصة جدا لأسطورتهم ليونيل ميسي. كانوا طالبين كمان أن يتم حجب الرقم 10 من منتخب الأرجنتين مدى الحياة، لكن طبعا الفيفا رفض وقال لك أن لازم تكون أرقام فانيلات اللاعبين في البطولات الدولية ومنها طبعا كأس العالم تكون أرقام متعاقبة، وما ينفعش أن أنت تحجب الرقم 10. المهم قال لك فإحنا هنوقف المباريات كلها في كل بطولات كرة القدم الأرجنتينية سواء على مستوى الرجال أو منافسات السيدات، المباريات هتقف في الدقيقة 10 تكريما لهذا الأسطورة العظيمة ليونيل ميسي. الاتحاد الأرجنتيني في بياناته وفي كلامه عن ميسي بيقولك ان احنا بنعبر عن الامتنان والتقدير لهذه الحقبة الذهبية وكرة القدم الساحرة اللي قدمها لنا ليونيل ميسي وقدمها للشعب الارجنتيني على مدار تاريخه. فاز معاهم بكأس العالم، فاز معاهم باتنين كوبا امريكا، فاز معاهم بالهداف التاريخي لمنتخب الارجنتين طبعا على مدار العصور. حاجة عظيمة جدا وتاريخ أبدا عمره ما هيتنسي، والسنين اللي جاية هتشوف أفلام وثائقية كتيرة جدا عن الأسطورة ليونيل ميسي وما حققه لكرة القدم العالمية والمتعة اللي قدمها لنا على مدار تاريخه، حتى وصولا للخبر الصادم لعشاق كرة القدم في خلال الأسبوع اللي فات وهو اعتزاله الدولي. خلاص مش هنشوفه مع منتخب الأرجنتين خلال الأعوام المقبلة ومدى العمر، خلاص هنشوفه شوية مع انتر ميامي قبل ما يعلن خلاص اعتزاله لكرة القدم. اعتقادي الشخصي ان اعتزال ليونيل ميسي هتكون كبوة كبيرة جدا للمنتخب التانجو الارجنتيني، مش هيفوق منها قريب، لا هيقعد سنين وسنين يعاني قبل ما يبدأ يستفيق ويطلع عندهم لعيب يقدر يشيل منتخب الارجنتين. منتخب الارجنتين بدون ليونيل ميسي هتلاقيه منتخب كده ضعيف جدا، منتخب عادي جدا، زي ما شفنا كده المنتخب البرازيلي في اخر اكتر يعني ايه المونديال اللي فات واللي قبله واللي قبله، المنتخب البرازيلي بيوصل اخره لدور ال 16 وبيتم اقصائه لان ما عندهمش اسطورة حقيقية يقدر يشيل المنتخب البرازيلي. فتوقعي ان المنتخب الارجنتيني هيكون بنفس الحال خلال الاعوام المقبلة. ده كان اهم خبر على الاطلاق خلال الاسبوع، كان لازم نبدأ بيه حلقة النهاردة من ملوك الكورة، لان ما ينفعش خبر بحجم ليونيل ميسي ما نتكلمش عنه في بداية حلقة النهاردة. طيب هنتكلم في ايه النهاردة في ملوك الكورة؟ عندنا بكل تأكيد متابعات مهمة. ليه؟ لان في مباريات بتتلعب دلوقتي، مباريات من العيار تقيل جدا. عندك في الدوري الانجليزي بتنطلق الجولة الثالثة من منافسات الدوري الانجليزي اللي بادئ مشتعل جدا حتى الان. ليفربول مع إبسويتش تاون الصاعد حديثا للدوري الانجليزي، والمباراة يدوبك 17 دقيقة حتى الان، بدأت الساعة 10 مع بداية برنامجنا، وليفربول متقدم 2-0 واللي احرز الهدفين الكسندر ايزاك المهاجم السويدي، 2-0 لليفربول. طيب عندك في الدوري الاسباني ريال بيتيس بيستضيف ريال مدريد،
ريال مدريد كتيبة خوسيه مورينيو، والبداية الموفقة جدا 9 نقاط من 3 مباريات، يطمح ان هو يستمر في هذه البداية المميزة جدا طمعا بقى في عودة الألقاب والبطولات بعد المواسم الكارثية بالنسبة لريال مدريد سواء الموسم اللي فات أو اللي قبله. طيب 0-0 حتى الآن بعد مرور 16 دقيقة من مباراة ريال بيتيس مع ريال مدريد في الدوري الأسباني. عندك كمان قمة ممكن نتابعها في الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان مع موناكو بدأت برضو الساعة 10، والنتيجة التعادل السلبي حتى الآن ما بين باريس سان جيرمان مع موناكو، وريال بيتيس مع ريال مدريد خلي بالك برضو التعادل السلبي مستمر حتى الآن. عندنا النهاردة كلام كتير جدا، بس أنا عايز أسألك سؤال ندردش فيه كده على مدار الحلقة مع بعض. من وجهة نظرك رتب لي أفضل 3 مهاجمين في العالم حاليا، يعني أنت تقول لي 1 2 3، واحد مثلا كيليان مبابي، 1 إيرلينج هالاند، 2 هاري كين، 3 وهكذا، رتب براحتك تماما، عايز أعرف رأيك في أفضل 3 مهاجمين في العالم حاليا. هتشاركني إزاي؟ على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-904. المهاجم المفضل بالنسبة لك رقم 1 مين؟ أنت شايف إن هو الأكثر إفادة والأكثر إيجابية على المرمى؟ هل هو هاري كين؟ هل هو إيرلينج هالاند؟ هل هو ألفاريز؟ هل هو عثمان ديمبلي؟ هل هو كيليان مبابي؟ براحتك تماما، رتب 1 2 3 أفضل 3 مهاجمين في العالم. هنتكلم في إيه النهاردة قبل ما نطلع للفاصل؟ هقول لك اللحظات الأخيرة في الميركاتو الصيفي في أوروبا حصل فيها إيه؟ هكلمك شوية عن حمزة عبد الكريم، هكلمك عن المحترفين المصريين، هكلمك عن الجولات المشتعلة اللي هتبدأ إن شاء الله النهاردة وبكرة في الدوريات الكبرى، ومعايا لسه أخبار وتفاصيل كتيرة جدا. بس تعالوا في البداية نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع علشان نبدأ حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 9090. استنونا بعد الفاصل علشان نبدأ كلامنا.

كلام مع اليمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول،
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة،
2: خلال
0: اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ومعرفة كل ده وأكتر في آخر اليوم يومياً في 11:00 مساء على الراديو 90-90.

90 90. هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهري على الراديو 90 90.

بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكوره على هوا الراديو 90 90. سؤالنا اللي هندردش فيه مع بعض النهارده على مدار الحلقه، رتب لي كده من وجهه نظرك افضل 3 مهاجمين في العالم حاليا. كل واحد طبعا وجهه نظره، شايف ان هالاند افضل من هاري كين، شايف ان كيليان امبابي افضل منهم هما الاثنين، ولا عثمان ديمبلي، ولا الفاريز، ولا اي مهاجم يجي في بالك. هتشاركني ازاي؟ على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك، او على رقم الواتساب 010-490-9004. هنبدأ منين؟ انا كده كده هتابع معاك المباريات اللي بتتلعب دلوقتي. ليفربول لسه متقدم على إبسويتش تاون 2-0 والهدفين لإلكساندر إيزاك النجم السويدي، وريال بيتيس متعادل سلبيا مع ريال مدريد، وباريس سان جيرمان متعادل برضو سلبيا مع موناكو في الدوري الفرنسي. هتابع معاك كل المباريات، لكن تعال اقول لك كده صفقات اللحظات الاخيره في الميركاتو الصيفي سواء في اوروبا او في العالم كله. الصفقات الشهيره، اللعيبه اللي الصفقات يعني عملت جدل واسع وعملت كلام كتير في وسائل الاعلام العالميه، هقول لك عليها صفقات اللحظات الاخيره قبل ما يغلق باب التعاقدات والانتقالات الصيفيه. خلي بالك ان الانتقالات لسه موجوده، مثلا في تركيا لسه الباب مفتوح حتى الجمعة القادم زي النهاردة كده، الأسبوع اللي جاي إن شاء الله يغلق فترة الانتقالات في تركيا. عشان كده تعال أبدأ معاك مثلا إن المهاجم البرازيلي ريتشارلسون مهاجم نادي توتنهام أصبح قريبا جدا، ممكن بعد ساعات يتم الإعلان إن هو مهاجم جديد في نادي ترابزونسبور التركي علشان يلعب بجانب نجمنا وأسطورتنا محمد صلاح. صحف تركية قالت ان محمد صلاح تواصل مع ريتشارلسون هاتفيا لاقناعه بالانضمام الى ترابزونسبور، والنادي التركي بعد التعثرات وخروجه من الدوري الاوروبي وبعد كده راح لدوري المؤتمر وعنده الهزيمة الاخيرة في الدوري التركي، المباراة اللي انتهت بالخسارة 2-1 وصلاح سجل فيها الهدف، وفاتح المدير الفني لترابزونسبور خلاص مشي ولسه ما تعاقدوش مع مدير فني جديد للنادي، وبرضه بيحاولوا في نفس الوقت في خلال الاسبوع ده يجروا عدد من التدعيمات عشان الفريق يعني احواله ووضعه ما يبينش ابدا ان هو ممكن ينافس على الدوري التركي او على دوري المؤتمر الاوروبي. المهم ان الاخبار بتقول ان المهاجم البرازيلي ريتشارلسون، عارفينه طبعا، أصبح قريبا جدا من الانضمام إلى نادي ترابزونسبور، والتقارير بتقول إن محمد صلاح تواصل معاه هاتفيا لإقناعه بالانضمام لترابزونسبور، وهم اشتروا برضو مهاجم خلال الساعات اللي فاتت فرانكلينو ديجو مهاجم شاب، وبالفعل وصل وانضم للفريق التركي، والاتصالات مع المهاجم البرازيلي مستمرة وبيحاول إقناعه براتب عالي جدا أضعاف ما كان بيتقاضى في توتنهام من أجل الانضمام إلى نادي ترابزونسبور خلال الساعات القليلة المقبلة. صفقة تكون مهمة بتدعم نجمنا محمد صلاح إن هم يكون في فريق قوي قادر على تحقيق إن شاء الله إنجازات لهذا النادي، خصوصا إن احنا متعودين على نجمنا محمد صلاح في أي مكان يكون موجود فيه بيحقق إنجازات وبطولات بإذن الله. تعال أقول لك بقى صفقات اللحظات الأخيرة اللي حصلت خلال الأيام اللي فاتت. أهم صفقة، الصفقة اللي كانت ليها صدى واسع جدا في وسائل الإعلام الأوروبية، هي صفقة إنزو فرنانديز اللاعب الأرجنتيني اللي انتقل من تشيلسي إلى مانشستر سيتي. صفقة كانت من العيار التقيل جدا جدا، وبرضو وسعرها كان من العيار التقيل برضو 125 مليون جنيه استرليني. عندك كمان مارتينيلي النجم البرازيلي لاعب الأرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي، انتقل إلى نادي الهلال السعودي. الهلال السعودي بيلعب دلوقتي في دوري روشن السعودي مع الشباب ومتقدمين 1-0، سافيتش اللي أحرز الهدف، ومارتينيلي على طول كان امبارح بيتم تقديمه، النهاردة موجود كان على دكة الاحتياط وشارك في المباراة، وواحد من النجوم المهمين جدا اللي انضموا الى نادي الهلال السعودي مع واتكنز المهاجم الانجليزي وبرده سومرفيل النجم الهولندي. صفقات اجراها نادي الهلال السعودي من العيار التقيل جدا جدا. في توتنهام بعد التعاقد طبعا مع مرموش وتونالي وعدد من الصفقات، تعاقدوا كمان مع مودريك لاعب نادي تشيلسي في برده اطار تدعيم الفريق خلال الفتره اللي جايه لمشروع ديزيربي. عندك كمان جريليتش
عارفينه طبعا وحافظينه في مانشستر سيتي، رجع تاني الى ايفرتون. الموسم اللي فات كان في ايفرتون اعارة، ورجع للسيتي لعب معاهم في اول اسبوع في اول جولة من الدوري الانجليزي، لكن رجع تاني على سبيل الاعارة الى نادي ايفرتون. واضح ان هو مرتاح وحابب يكمل هناك. عندك كمان مانشستر سيتي اجرى صفقة مهمة جدا، الماني داي لاعب السنغالي المهم جدا، شفناه في كأس العالم مع المنتخب السنغالي، وكان بيلعب مع ايفرتون، تعاقد خلاص معاه مع مانشستر سيتي. عندك كمان مين من الصفقات؟ بعد ما ايميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الارجنتيني راح الى نادي تشيلسي واصبح هو الحارس الاساسي، نادي كومو الايطالي اللي كان بيعرض على نجمنا مصطفى شوبير التعاقد معاه خلال الفترات اللي فاتت، وبعد رفض النادي الاهلي بعد كده تعاقده مع سانشيز حارس مرمى تشيلسي. لما تشيلسي خلاص تعاقد مع ايميليانو مارتينيز، هم تعاقدوا مع روبرت سانشيز عشان يصبح هو حارس مرمى كومو الايطالي. عندك مين كمان؟ خيسيوس طبعا راح برشلونة، عارفينه المهاجم البرازيلي من الارسنال. مين كمان من الصفقات؟ باركولا لاعب باريس سان جيرمان انتقل الى ليفربول، وفي مباراة ليفربول مع ابسويتش تاون موجود دلوقتي على دكة الاحتياط، واعتقد ان هو هيشارك فيه خلال الشوط الثاني. مصطفى محمد طبعا نجمنا المهاجم المصري الى نادي كونيا سبور التركي. كمان مين كمان؟ ديابي، موسى ديابي من اتحاد جدة السعودي راح لباير ليفركوزن الالماني، صفقة مهمة جدا جدا، ولعيب كان مهم وكان احد نجوم الدوري السعودي راح الى باير ليفركوزن الالماني. استون فيلا في صفقة مهمة جدا، ضم اللاعب السنغالي الشاب ابراهيم باي لاعب باريس سان جيرمان، ودي احد الصفقات برضو المهمة في الدوري الانجليزي. ارقام انت لا يمكن تتخيلها، ارقام اتدفعت في الميركاتو الصيفي في اوروبا ارقام كبيرة جدا. تخيل ان 20 نادي في الدوري الانجليزي صرفوا في الميركاتو الحالي اللي انتهى خلاص من ساعات قليلة 4 مليار يورو، رقم كبير جدا جدا في دوري واحد في 20 فريق وهو الدوري الانجليزي. وده يبين لك قد ايه الدوري الانجليزي والدوري الاقوى والاشهر والدوري اللي فيه اقتصاديات وفلوس كتيرة جدا جدا جدا. اغلى 10 صفقات حصلوا في الميركاتو، اهمهم طبعا انزو فرنانديز اللي كنا لسه بنتكلم عليه، روجرز اللي راح من استون فيلا الى تشيلسي، صفقة كانت ب 138 مليون جنيه استرليني. عندك كمان باركولا ب 125 مليون، ديوماندي اللي راح ريال مدريد برضو كانت صفقة كبيرة جدا. ميركاتو كان عظيم جدا، ميركاتو كان الفلوس بتتكلم فيه بأرقام خرافية كبيرة جدا جدا جدا. طيب خلصنا كده الكلام على الصفقات واخر الصفقات اللي حصلت في اللحظات الاخيرة قبل غلق الميركاتو الصيفي في عدد كبير من الدول. تعالى سريعا قبل ما نطلع للفاصل اكلمك شوية عن مين؟ عن حمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم افرح واتبسط وافتخر ان صورته موجودة على غلاف موقع دوري ابطال اوروبا. ليه؟ لان نادي برشلونة بعت قائمته اللي هتشارك في دوري ابطال اوروبا اللي هيبدأ ان شاء الله الاسبوع اللي حالي، بداية من يوم الثلاث اللي جاي بإذن الله يبدأ مرحلة الدوري. فبعتوا القائمة ونجمنا حمزة عبد الكريم نجمنا الشاب موجود برقم 29، والأفضل والأحلى كمان أن صورته موجودة على غلاف موقع دوري أبطال أوروبا كواحد من قائمة نادي برشلونة. الصحف الأسبانية طبعا بتتكلم عن حمزة عبد الكريم وبتتكلم بشكل محدد على أن نادي برشلونة دخل في مفاوضات مع وكيل أعماله علشان يعملوا معاه عقد جديد. أهم حاجة في العقد الجديد إن الشرط الجزائي كان 15 مليون يورو، هيتغير ويبقى 150 مليون يورو. خايفين عليه إن أي نادي في أوروبا يجي يخطفوا بهذا الشرط الجزائي ويعملوا له عقد جديد، يحسنوا له الراتب بتاعه. تفاصيل كتيرة جدا هيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة بإذن الله، ونفتخر به ونشوفه بعد ما شارك دقائق مع برشلونة في الدوري الأسباني في دقائق تاريخية كأول لاعب مصري في التاريخ مع برشلونة. إن شاء الله نشوفه معاهم يسجل ويصنع وكمان في دوري أبطال أوروبا. عايز أقولك هو اللاعب المصري الوحيد حاليا أو في الموسم الجديد ده
اللي هيشارك في دوري أبطال أوروبا مع نادي أوروبي، فدي حاجة عظيمة ومفتخرة جدا، وبإذن الله يشارك وبإذن الله يكون ليه مساهمات في بداية مشواره في عالم الاحتراف مع برشلونة الأسباني. تعالوا نطلع لفاصل، بعد الفاصل معنا لسه أخبار، معنا موضوعات كتيرة جدا، لكن بعد الفاصل نكمل معاكم برنامجنا ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. سؤالنا ليكم اللي بندردش فيه على مدار الحلقة، رتب لي كده من وجهة نظرك أفضل 3 مهاجمين في العالم حاليا، وشاركني على صفحة الراديو 90-90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. براحتك تماما تقول لي هالاند هو الأول، هاري كين الثاني، هاري كين الأول، عثمان ديمبل الثاني، كيليان مبابي فوق الكل. براحتك وقول لي ورتب لي افضل 3 مهاجمين في العالم حاليا، وان شاء الله في نهايه الحلقه نقرا مع بعض كل تعليقاتكم. تعال نروح لخبر بخصوص النجم المدافع المصري محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم في اخر جوله من جولات الدوري الفرنسي مع ناديه نيس شارك وخرج في الدقيقه حوالي 67 او 68، شعر كده بالام خفيفه وخرج، بإذن الله تكون حاجة خفيفة ونشوفه في هذه الجولة من الدوري الفرنسي مع نادي نيس. كان في تصريحات للمدير الرياضي لنادي نيس روجر ريكورد، قال فيها أتمنى، هو الخبر بالنسبة لي مفاجأة. ليه مفاجأة أو التصريحات دي؟ لأن من وقت ما راح محمد عبد المنعم وقبل ما تجيله الإصابة الطويلة الرباط الصليبي كان يقال ان هو بدأ يتعلم اللغة الفرنسية عشان يتواصل اكتر مع زمايله في الفريق ومع مديره الفني، لكن الراجل طلع بالتصريحات دي قال اتمنى بشدة ان يتعلم محمد عبد المنعم اللغة الفرنسية وسنعمل على توفير شخص يساعده في ذلك، خاصة انه لا يفهم بشكل كامل ما يقول المدرب اثناء الحديث معه. عبد المنعم يمتلك إمكانيات دفاعية مميزة للغاية، كما يتمتع بقدرة رائعة على استخلاص الكرة بدقة. خلي بالك لما شارك في 60 دقيقة في المباراة الأخيرة لنادي نيس كان حسب تقييمات المواقع العالمية المتخصصة في تقييم اللعيبة هو أفضل لاعب في نادي نيس، بالرغم من خسارتهم بثلاثية أمام نادي باريس، لكن كان هو أفضل لاعب في نادي نيس على الإطلاق قبل ما يخرج بعد ما شعر به كده ألام خفيفة. لكن التصريح ده على وجه التحديد يعني من وقت ما راح محمد عبد المنعم قيل ان هو بدأ يتعلم اللغة الفرنسية ومركز فيها جدا، واعتقدت ان فترة الإصابة الطويلة اللي استمرت تقريبا سنة بحالها اعتقدت ان هو اصبح متقن للغة الفرنسية، ذاكرها كويس ودرسها بشكل مكثف، لكن في النهاية بعد كل هذه المدة لم يتعلمها. والراجل طالع يتكلم عنه النهاردة ان لما المدير الفني بيوجه له تعليمات او يتكلم معاه محمد عبد المنعم مش فاهمه. دي حاجة مؤسفة جدا بصراحة. ده يعني ايه، احنا بنحب محمد عبد المنعم ودايما بنتمنى له الخير ان شاء الله، عشان هو لعيب مجتهد من افضل المدافعين اللي شفناهم السنين الاخيرة مع منتخب مصر وقبلها مع النادي الاهلي، ونفسنا ان هو يكون افضل. نفسنا كنا متعشمين ان هو لما يروح نادي نيس منها الى الدوري الانجليزي ان شاء الله، وكل ده افادة لمنتخبنا الوطني، لكن ان هو يأثر في حق نفسه وحق ان هو يجتهد علشان مستقبله ده ابدا ما نرضهوش لمحمد عبد المنعم باي شكل من الاشكال. فياريت ياريت يشتغل على نفسه الفترة اللي جاية اكتر علشان يعوض كل الفترة اللي فاتته بسبب الاصابة خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله ربنا يوفقه. ده بالنسبة لمحمد عبد المنعم. تعالى كده نروح قبل ما اطلع للفاصل نروح للمباريات اللي بتتلعب دلوقتي، اقول لك كده ايه اللي حاصل سريعا. ليه؟ لان ليفربول لسه متقدم على إبسويتش تاون 2-0 وخلص الشوط الاول، واللي احرز الهدفين زي ما بقول لك الكسندر ايزاك، والهدفين من صناعة جابكو، الراجل اللي كان خلاص خارج من ليفربول ورايح على السيتي لكن في اخر لحظة استمر مع ليفربول، بيقدم النهاردة مستوى مميز، عمل 2 اسيست لإلكسندر إيساك و2-0 الى ليفربول. طيب ريال بيتيس مع ريال مدريد بيستمر التعادل السلبي حتى الان، وده خبر مقلق جدا لعشاء النادي الملكي. معاهم 9 نقاط من اول 3 جولات كانوا بيطمحوا ان بيستمر الفوز، لكن لسه شوط بحاله، الشوط الاول خلاص بيخلص، لسه شوط بحاله قادرين ان هم يفوزوا فيه. مورينيو النهاردة بادئ بتشكيلة مش مختلفة كتير عن اول 3 جولات، دامفريس ناحية اليمين، كوناتي وهويسن في قلب الدفاع، كوكوريا ناحية الشمال، وفي وسط الملعب فالفيردي وكامافينجا،
والثلاثي تحت كيليان امبابي اردا جولر وبيلينغهام وفينيسيوس جونيور وكيليان امبابي. وطبعا كورتوا في حراسة المرمى. ريال مدريد خلي بالك السكواد الحالي قوي جدا جدا يعني، بره كمان على الدكة عندك ارنولد، عندك كاريراس، عندك برناردو سيلفا، عندك كمان ابراهيم دياز، عندك الصفقة الجديدة دياموندي، وهنشوف ايه اللي هيحصل هذا الموسم. والجماهير جماهير النادي الملكي متعطشة جدا للبطولات عشان تعوض السنتين اللي فاتوا. طيب باريس سان جيرمان مع موناكو، المباراة في الدوري الفرنسي، مباراة قمة. باريس سان جيرمان متقدم 1-0 بهدف احرزه المدافع البرازيلي المخضرم ماركينيوس. وتعال نروح للدوري السعودي، الشباب مع الهلال، والهلال متقدم 2-0، سافيتش الهدف الاول ونيفيس الهدف الثاني، ومارتينيلي شارك في المباراة زي ما بقول لك كده. وشارك امتى؟ شارك في الدقيقة 68، ودي احدث واخر صفقة انضمت لنادي الهلال خلال الساعات اللي فاتت. نادي الهلال اصبح تشكيله والسكواد بتاعه قوي جدا جدا جدا يعني كالعادة. المهم الهلال متقدم 2-0 على الشباب، دي المباريات اللي بتتلعب دلوقتي اللي انا بقولك ان احنا كان لازم نتابعها مع بعض كده واحنا بندردش في برنامجنا النهاردة. تعالوا نطلع لفاصل سريع وبعدها نرجع، هيكون باقي دقايق في حلقة النهاردة. هقول لك السبت الممتاز بكرة هتتفرج على ايه. عندنا بكرة يوم مليان مباريات حلوة جدا، وكمان نقرأ تعليقاتكم على سؤالنا النهاردة اللي بندردش فيه برضو، رتب افضل 3 مهاجمين في العالم حاليا. فاصل سريع ونرجع لكم نكمل ملوك الكورة.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: خلاص اخر دقائق في حلقة النهاردة من ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. تعال نبص كده بسرعة على صفحة الراديو وتعليقات كل مستمعينا على سؤالنا: رتب افضل 3 مهاجمين في العالم حاليا. تعال نبص كده سريعا. عبدو تيتو بيقول لي هالاند رقم 1، امبابيه رقم 2، وهاري كين رقم 3. ده من وجهة نظري. تعال نكمل. سيف فايز بيقول لي رونالدو رقم 1، ميسي رقم 2، 3 رقم نيمار. انا بقول لك حاليا نيمار، يعني انت شايف بيلعب في الدوري البرازيلي ومالوش مساهمات، وحتى مع المنتخب في المونديال 2026 ما عملش اي انجازات او مساهمات يعني. طيب ده رأيك طبعا ويحترم. تامر جابر بيقول لي رقم 1 جوليان الفاريز، رقم 2 امبابي، رقم 3 عثمان ديمبلي. تمام يا تامر ومساء الفل عليك. تعالوا نروح لمباراة بكرة. برضو عايز اقول لك ان اهلي جدة بيلعب في الدوري السعودي، المتقدم على الرياض 5-0 بنتيجة تقيلة جدا. الرياض اللي بيلعب فيه نجمنا محمود حسن تريزيجيه، لكن تريزيجيه النهاردة خارج القائمة، كان أصيب في الجولة اللي فاتت، وإن شاء الله يرجع للملاعب سريعا وألف سلام عليه. فأهلي جدا النهاردة متقدم على الرياض 5-0، وخلاص احنا في آخر لحظات المباراة. والهلال زي ما كنا بنتابع متقدم على الشباب 2-0 برضو في آخر لحظات المباراة، في أول مشاركة للنجم البرازيلي مارتينيلي مع الهلال. والأشواط الأولى خلصت من مباراة ليفربول مع إبسويتش 2-0 لليفربول. ريال بيتيس تعادل سلبي مع ريال مدريد، وباريس سان جيرمان متقدم على موناكو 1-0 في الدوري الفرنسي. طيب بكرة هنعمل إيه؟ بكرة عندك يوم مهم جدا في الدوري الانجليزي. بدأت الجولة الثالثة النهاردة بمباراة ليفربول، بكرة بقى الاستكمال الساعة 2:30 بدري جدا نيوكاسل مع بورنموث، ومباراة من العيار التقيل جدا جدا جدا. الساعة 5 في عدد من المباريات، عندك مانشستر سيتي مع كوفنتري الصاعد حديثا للدوري الانجليزي مع لامبرد، فرانك لامبرد. مباراة الساعة 5 من المحتمل ان احنا نشوف فيها اهداف كتيرة قوي للدبابة النرويجي ايرلينج هالاند، واعتقد ان هي مباراة سهلة للسيتي على ملعب الاتحاد. الساعة 5 يهمنا اكتر مباراة لنجمنا عمر مرموش مع توتنهام في مواجهة قوية جدا امام نادي نوتنغهام فورست، مباراة برضو من العيار التقيل. نتمنى ان شاء الله لعمر مرموش نشوف اول مساهمة لي مع ناديه الجديد توتنهام، سواء بالصناعة او بالتسجيل باذن الله. عندك فولهام كمان مع كريستال بالاس الساعة 5، وبرينتفورد مع ساندرلاند، وبرايتون مع ليدز، والساعة 7:30 استون فيلا مع هال سيتي. دي مباريات الدوري الانجليزي. الساعة 5:15 في الدوري الاسباني اتلتيك بلباو مع اتلتيكو مدريد، برضو مباراة من العيار التقيل جدا جدا جدا. طيب دي كده اهم واحلى المباريات. الساعة 7 في الدوري الايطالي انتر ميلان مع نابولي، مباراة حلوة قوي يعني، اوعدك ان انت لو اتفرجت عليها هتستمتع. الساعة 7:30 في الدوري الالماني بايرن ميونخ مع شالكة، برضو مباراة حلوة جدا. وتخلص كل المباريات دي وان شاء الله نتقابل الساعة 10 بالليل بكرة في حلقة ملوك الكورة، نتابع بقى كل المباريات دي ونحللها ونقعد نتكلم كورة شوية كده في حلقة بكرة من ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90، جمعة وسبت الساعة 10 بالليل. فان شاء الله نتقابل على خير بكرة وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينفي ما تم تداوله من أخبار غير صحيحة تزعم وقوع حادث تصادم مروع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية. المجلس يهيب بالمواقع الإخبارية ومنتدي مواقع التواصل الاجتماعي لالتزام بالمسؤولية الوطنية والمهنية وتحري المصداقية. وزارة السياحة والآثار تعلن اتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع تجمع المياه بمنطقة قلعة الكبش خلف جامع أحمد بن طولون الأثري بالسيدة زينب. وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة بريتس البوسنية. المذكرة تستهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات الصناعات الدفاعية. استشهاد شابين اثر استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لدراجة نارية في قضاء النباطية بجنوب لبنان. الدفاع الروسي يطالب استهداف سفينة شحن تحمل معدات عسكرية مقدمة للقوات الاوكرانية من دول غربية في ميناء تشيرنوموسك. الرئيس الامريكي يدعو مجلس الاحتياطي الفدرالي الى خفض اسعار الفائدة ويهدد بوقف التعامل التجاري مع الدول التي تحقق الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها. الزمالك يفوز على فريق اي اس بورت بطل جيبوتي بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور التمهيدي الاول من دوري ابطال افريقيا لكره القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: موعد جديد وحلقة جديدة من آخر اليوم. هنتابع معاكم النهاردة أحدث الأخبار وأبرز الفعاليات ونحلل أهم الأحداث على مدار اليوم. هكون موجودة معاكم النهاردة من أسرة المذيعين ياسمين الحفناوي، ومن فريق الإعداد غريدة مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. في البداية نستعرض مع حضراتكم عناوين ملفاتنا وتقريرنا اليوم. في ملفنا الأول نواصل الاستماع إلى تعليقات الخبراء حول إنجازات الوطن، ونتعرف اليوم على أبرز إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ثم نذهب إلى واحد سيوة ونتعرف على الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد وخطة الترويج للسياحة في الواحد. معنا ملف في خدمتك، هنتابع كل الجديد في مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد لمساعدة طلاب المدارس، وهنتعرف على نتائج الحملات المرورية. أما في ملفنا الرياضي هنتابع مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، ونحلل نتائج دوري الكرة المصري بعد ختام الأسبوع الثالث. وفي قراءة خاصة هنتابع تقريرنا عن المصريين الأكثر اتصالا بالعالم الرقمي، إطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026، مبادرة بكرة المدرسة، ونفي مجمع البحوث الإسلامية إصدار تصريح لطباعة نسخة من المصحف تخالف قواعد الرسم العثماني. بعد الفاصل هنبدأ جولتنا مع هذه الملفات، وهنتابع تقارير الزملاء من الوزارات والمؤسسات والمحافظات من كل مكان. بعد الفاصل خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم من جديد. ملفنا الأول في آخر اليوم بعنوان طفرة قياسية في مصر الرقمية، حيث تشير التقارير إلى وصول مصر المرتبة 22 عالميا في مؤشرات التحول الرقمي، إلى جانب وصول عدد مستخدمي المحافظ المالية إلى أكثر من 46.3 مليون مستخدم. للتعليق معنا على تليفون الإعلامي الأستاذ محمد عبد المجيد، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والمتخصص في شؤون اتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أستاذ محمد، ده برحب بحضرتك.
2: أهلا وسهلا يا فندم وبالسادة المستمعين.
1: وصول مصر رقميا إلى المرتبة 22 عالميا، ماذا يعني هذا التقدم في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟
2: هي طبعا مصر بفضل ربنا تحولت خلال السنوات القليلة الماضية من مجرد وجه لتقديم الخدمات إلى شريك استراتيجي عالمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار وخدمات القيمة المضافة. وده طبعا بيرجع بفضل البنية التحتية القطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهارات الشابة الموجودة والمتعددة اللغات والمختلفة في تقديم مختلف الخدمات الخاصة بقطاع التكنولوجيا. فده طبعا ليه تأثير كبير جدا ان احنا مصر اصبحت يعني مكان لتنافس الشركات العالمية على تقديم الخدمات التكنولوجية عبر مصر.
1: نعم، مع وصول عدد مستخدمي المحافظ المالية لأكثر من 46 مليون مصري، ما دلالات هذا الإقبال على استخدام الخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة؟
2: هو طبعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبعا هو بيكون المنسق ما بين مقدمي خدمات الاتصالات في خدمات الدفع الإلكتروني باستخدام المحافظ. ده بيدنا رفع الوعي عند المستخدمين بوسائل الدفع الإلكتروني، وبيكون طبعا ليها مؤشرات مهمة للشركات العاملة في المجال. ان احنا بنتكلم في حوالي ما قيمته 943 مليار جنيه تمت من خلال 718 مليون عملية. طبعا ده ليه تأثير كويس جدا او على الخدمات المالية الإلكترونية او خدمات المحافظ. والمؤشر بيدينا يعني دلائل كتيرة جدا خاصة بوعي المستخدم المصري، وان طبعا حلت مشاكل كتيرة جدا. يعني المدفوعات طبعا بتكون تبرعات او سداد فواتير مرافق او تسوق او شحن رصيد للانترنت او الموبايل، فبيكون طبعا ليها مردود على المستخدمين، وبيكون معها بعض ضوابط الامان اللي يعني رفع الوعي ضد عمليات الاحتيال. وده بيكون من طريق ضوابط الامان للمحافظ اللي بيكون طبعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
1: نعم، يعني في قد ايه الطفره الرقميه في مصر بتعكس تطور مستمر في خدمات الاتصالات والتحول الرقمي وزياده الاعتماد على الخدمات الماليه الرقميه؟ كل الشكر لحضرتك الاعلامي الاستاذ محمد عبد المجيد، نائب رئيس تحرير الجمهوريه والمتخصص في شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتني.
2: شكرا.
1: هتكلم معكم عن تقرير بعنوان المصريون أكثر اتصالا بالعالم الرقمي، خطوط محمول قياسية. وفق بيانات التحول الرقمي الواردة في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقرير فبراير 2026، وصل عدد خطوط المحمول في مصر إلى 123.8 مليون خط، كما ارتفعت نسبة انتشار الهاتف المحمول من 102.46% إلى 111.33%، بما يعكس استمرار التوسع في استخدام خدمات الاتصالات وتعدد الخطوط المستخدمة. وتؤكد هذه الأرقام أن الهاتف المحمول أصبح جزء أساسي من الحياة اليومية وأحد أهم مداخل المصريين إلى الخدمات والاقتصاد الرقمي. احنا لسه مستمرين مع حضرتكم في فتح باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملف حلوة بلدي نتابع آخر الأخبار والفعاليات والمشروعات في المحافظات تحت عنوان الجديد في واحد سيوة. المدارس استعدت للعام الدراسي الجديد مع التوسع في نظام التعليم عن بعد وتوزيع الزي المدرسي مجانا، إلى جانب خطة لترويج السياحي لواحد سيوة. معنا على التليفون للتعليق الزميل الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري، مراسل راديو 90 90 في واحد سيوة. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك.
2: أهلا الزميلة ياسمين وأهلا بكل المستمعين الكرام.
1: خلينا نتكلم في البداية عن الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد في واحد سيوة.
2: طبعا استعدت الإدارة التعليمية في واحد سيوة للعام الدراسي الجديد، وتضمنت العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، منها انتهاء هيئة التلبنية التعليمية من صيانة عدد من المدارس وإحلال وتجديد مدرسة سيوة الثانوية التجارية. أيضا مديرية التربية والتعليم عقدت عدد من الورش والبرامج لموجهي المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية. أيضا لأول مرة دخول مدرسة سيوة الثانوية الزراعية ضمن المدارس التكنولوجية التطبيقية، في سابقة هي الأول من نوعها. أيضا بدء توزيع الزي المدرسي الموحد بالمجان على طلبة المدارس اعتبارا بإذن الله من يوم الأحد المقبل، كما أعلنت المدارس بإدارة سيوة التعليمية. أيضا أكد المهندس محمد فؤاد رشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح حول التوسع في مجال التعليم عن بعد والاستفادة من التقنيات الحديثة في الوصول بالخدمات التعليمية إلى كافة ربوع المحافظة، وطبعا في مقدمتها واحد سيوة، وخاصة منطقة قرية الجارة الواقع على بعد 300 كيلومتر من مدينة مرسى مطروح و120 كيلومتر من مدينة سيوة. أيضا أعلنت الإدارة التعليمية عن وصول أغلب الكتب المدرسية للبدء في يعني توزيعها مع مستهل العام الدراسي بإذن الله.
1: مع الاستعداد للموسم السياحي، ما هي الترتيبات لإطلاق حملة لترويج للسياحة في سيوة؟
2: طبعا خطة الترويج السياحي لواحد سيوة خاصة مع انتهاء الموسم السياحي الاستشفائي الصيفي والاستعداد للموسم السياحي الشتوي. السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار قام بزيارة لمحافظة مطروح، كان في استقباله اللواء محمد سلمان زملوط محافظ مطروح، وتضمنت اجتماعا موسعا مع مستثمري محافظة مطروح لبحث فرص الاستثمار وسبل تعظيم الاستفادة من المقومات والمنتجات السياحية بها. وأكد وزير السياحة والآثار أن محافظة مطروح تمتلك العديد من المقومات السياحية والأثرية والطبيعية والثقافة الفريدة للمحافظة عموما، وأكد على أهمية واحد سيوة على وجه الخصوص، وأكد على تعظيم الاستفادة من المقومات، وأعلن عن إطلاق مهرجان لحصاد الزيتون في سبتمبر 2027، وأكد على الحرص على زيارة مدينة سيوة في أقرب وقت للقيام بجولة تفقدية بعدد من المناطق والمواقع السياحية والأثرية الواعدة، وأكد على يعني أنه إن شاء الله سيعقد لقاء مع كل مستثمري واحد سيوة والعاملين بالقطاع السياحي، وأكد على أهمية تنظيم رحلة لمجموعة من المستثمرين لزيارة المناطق السياحية والأثرية والتعرف على يعني الفرص الواعدة للاستثمار في واحد
1: سيوة. نعم، إذن سيوة تستعد للعام الدراسي الجديد بالتوازي مع جهود الترويج لما تتمتع به الواحة من مقامات سياحية. كل الشكر لحضرتك الزميل الأستاذ الإعلامي محمد عمران جيري، مراسل راديو 90 90 في واحد سيوة. شكرا جزيلا يا أستاذ محمد.
2: شكرا جزيلا.
1: اتكلم معاكم عن خبر خاص بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث نفى إصدار أي تصريح لطباعة أو تداول نسخة من المصحف الشريف داخل مصر أو خارجها بالمخالفة لقواعد الرسم العثماني المعتمدة في الأزهر. وأكد المجمع في بيان اليوم ضرورة عدم الزج باسم الأزهر في أي تصريحات تتعلق بطباعة المصحف أو تداوله دون الرجوع إليه والتأكد من صدورها عنه. احنا لسه بنواصل مع حضراتكم باقي ملفاتنا في اخر اليوم، فاصل ونرجع نكمل معاكم، خليكم تابعنا.
0: اخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لملعب آخر اليوم اللي هنتابع فيه معاكم آخر الأخبار والنتائج في الملاعب والبطولات الرياضية، وتحت عنوان أولى الإطلالات المصرية إفريقيا في الموسم الكروي القاري الجديد، حيث انتهت مباراة الزمالك وبطل جيبوتي في دوري أبطال إفريقيا في بداية مشوار الفريق الأبيض بالبطولة، ومع انطلاق المشاركة المصرية في البطولات الإفريقية. وفي ختام الجولة الثالثة من دوري كرة القدم المصري يتصدر بيراميدز جدول المسابقة، يأتي الأهلي في المركز الثاني. للتعليق على التليفون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم، رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء. أستاذ ياسر، أهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك فندم، مساء الخير على حضرتك أستاذة مصطفى حسين سعيد.
1: خلينا نتكلم في البداية عن رؤية حضرتك لنتيجة مباراة الزمالك وبطل جيبوتي اليوم في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا.
2: كنتيجة وحسابيا يعتبر الزمالك وضع قدمه الأولى في فريق التأهل لدور ال 32 لدوري أبطال أفريقيا، باعتبار أن مباراة اليوم رغم أنها أقيمت على استاد القاهرة لكنها الملعب فريق يو اس بطل جيبوتي اللي طلب أن هو يلعب المباراتين في القاهرة. وبالتالي انتصار الزمالك النهارده يعتبر خارج ملعبه 2-1، طبعا نتيجة ما تعبرش عن سير احداث المباراه. الزمالك كان متقدم في الشوط الاول بهدفين للا شيء، لكن قدر فريق بطل جيبوتي ان هو يحرز هدف في الشوط الثاني اللي اهدر خلال الزمالك العديد من الفرص السهله اللي كان ممكن بيها يخرج بنتيجه اكبر من 2-1. لكن من الواضح ان لعيبه الزمالك يعني كان في نوع من التهاون النسبي في الشوط الثاني بعد ما قدموا 2-0 في الشوط الاول، شعروا بان المباراه خلاص بقت في متناول ايديهم، لكن استيقظوا فجاه ان في هدف بيدخل في مرماهم، هدف مفاجئ. طبعا يمكن ده يكون درس للاعبي فريق نادي الزمالك ان هم في مباراه الاياب ياخذوا في حساباتهم وفي اعتبارهم ان المباراه ممكن تضيع منهم في اي وقت اذا لم يحسنوا استغلال كل الفرص التي تتاح لهم خلال المباراه. لكن في المجمل فريق نادي الزمالك طبعا في ظل الظروف اللي بيعاني منها النادي بسبب ايقاف القيد وعدم تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديده ووجود بعض اللاعبين الاخرين اللي رحلوا، يمكن على رأسهم طبعا بزيرا اللاعب البرازيلي اللي كان احد نجوم الفريق في الموسم الماضي واللي رفض العودة للفريق، يعتبر المسار اللي ماشي فيه نادي الزمالك او فريق نادي الزمالك حاليا مسار جيد اذا وضعنا في الاعتبار الظروف اللي بيمر بيها وعدم يعني قيام الفريق بفترة اعداد مناسبة. كلنا عارفين الفريق بدأ فترة الإعداد متأخر، ما كانت في جهاز فني، رحيل لاعبين، عدم تدعيم الصفوف بلاعبين جدد، كل دي ظروف أحاطت بفريق نادي الزمالك. لكن على الرغم من ذلك هو يعتبر ماشي كويس في الدوري، كسب ماتشين وتعادل في ماتش، والنهارده بيضع قدمه الأولى في طريق التأهل لدور ال 32 في دوري أبطال إفريقيا.
1: نعم، بعد ختام الجولة الثالثة من دوري كرة القدم المصري، ماذا عن أبرز ملامح الموسم الكروي الجديد حتى الآن؟
2: يعني الموسم في الثلاث جولات اللي اتلعبوا حتى الآن أعتقد أن الأداء جيد، ومعظم الفرق اللي بتلعب حتى الفرق المصعدة حديثا للدوري الممتاز. لكن بالنسبة للمنافسة على الصدارة طبعا هي منحصرة حاليا ما بين بيراميدز متصدر الدوري وحقق العلامة الكاملة، وأيضا فريق الأهلي صاحب المركز الثاني وحقق العلامة الكاملة أيضا في كليهما فاز في مبارياته الثلاث حتى الآن. وأعتقد المنافسة هتبقى شرسة جدا هذا الموسم ما بين بيراميدز والأهلي والزمالك إذا استمر يعني وقدر يتغلب على ظروفه الحالية. بيراميدز بيحاول بجدية بقاله موسمين متتاليين ان هو يوصل لأول لقب دوري في تاريخه. الأهلي طبعا عنده دوافع وعنده حوافز انه خسر الموسم الماضي الدوري وحل ثالثا، مش عايز يكرر نفس اللي حصل الموسم الماضي. تعاقد مع جهاز فني جديد ودعم صفوفه بلاعبين على مستوى عالي، لكن شفناه امبارح طبعا في مباراته امام سموحه بيعاني بشده امام سموحه وبيحرز هدف في اللحظات الاخيره من المباراه، لكن مازال مشوار الدوري طويل جدا جدا. ما قدرش يحكم دلوقتي مين اللي يقدر ان هو يعني هيكون صاحب الحظ والنصيب في التتويج باللقب، لسه بدري جدا. واعتقد ان مع توالي المباريات هيتصاعد ايضا المستوى في الفتره المقبله.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريدة المساء، بشكرك على قراءتك لهذا الملف يا أستاذ ياسر، شكرا جزيلا.
2: شكرا يا فندم.
1: احنا لسه مستمرين معكم في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها.

0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90-90. اخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: في آخر اليوم معنا تقرير بعنوان إطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات القاهرة 2026. فمع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الإفريقية 12 للجامعات القاهرة 2026 من 8 لـ16 سبتمبر، أعلنت اللجنة المنظمة إطلاق التطبيق الرسمي للدورة ليكون منصة رقمية لخدمة الرياضيين والوفود والإعلام والجمهور، ويتيح التطبيق متابعة المباريات والأخبار ومواعيد المنافسات والتعرف على الملاعب والمنشآت المستضيفة مع إمكانية الوصول إلى مواقعها عبر الخرائط، كما تضمن دليلا للسياحة والتراث المصري يعرف المشاركين بأبرز المعالم التاريخية والسياحية مثل أهرامات الجيزة وبلهول ومعابد الأقصر والكرنك، إلى جانب الهوية البصرية للدورة والتميمة الرسمية هي توت. احنا لسه مكملين معاكم في آخر اليوم، هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم، خليكم تابعينا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم من تاني وفي ملف في خدمتك. هنتابع آخر الأخبار والحملات الأمنية والتعديلات المرورية تحت عنوان الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد تدعم الطلاب مع قرب العام الدراسي الجديد، إلى جانب الحملات المرورية على الطرق والمحاور في القاهرة والمحافظات. معنا على تليفون التعليق الزميل الأستاذ محمد صابر، محرر الأمن والمرور بالراديو 90 90. مساء الخير عليك يا صابر.
2: أهلا ياسمين، أهلا بيكي وأهلا بأستاذ المستمعين الكرام.
1: مع قرب العام الدراسي الجديد، كلمنا عن تفاصيل مبادرة كلنا واحد لدعم طلاب المدارس.
2: خلينا طبعا نبدأ من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. ما زالت حتى الآن بتواصل وزارة الداخلية جهودها في ترخيص دورها الإنساني والمجتمعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المناطق الحضرية الجديدة من خلال دعم أبنائنا الطلاب تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد. ومن هنا حرصت وزارة الداخلية على توزيع الحقائب المدرسية بما تضمنه من مستلزمات وأدوات مدرسية على الطلاب بتلك المناطق، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر ودعم أبنائنا من الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، في ترحيب واسع ايضا من اهالي المناطق الحضريه بمبادرات وزاره الداخليه وما توليه من اهتمام متواصل بدعمهم ومساندتهم في مختلف المناسبات وعلى مدار العام. وذلك بتستمر وزاره الداخليه في جهودها ودعم الاسر المصريه مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد. وجهت الوزاره ايضا عدد من المأموريات إلى مستشفيات، عدد من المستشفيات لتوزيع الحقائب المدرسية ومستلزماتها على الأطفال الذين يتلقون العلاج في لفتة إنسانية تستهدف إدخال البهجة إلى نفوسهم وتعزيز دعمهم النفسي والمعنوي بما يعنيهم على مواصلة رحلة العلاج بروح أكثر إيجابية. ويؤكد أيضا أن رعاية الإنسان والاهتمام به يظلان في مقدمة أولويات العمل المجتمعي للوزارة. وفي تقليد سنوي يجسد أيضا حرص وزارة الداخلية على رعاية أبناء دور رعاية الأيتام، وواصلت الوزارة أيضا جهودها في دعم هؤلاء الأطفال من خلال توجيه عدد من المأموريات إلى دور الرعاية على مستوى الجمهورية لتقديم الحقائب والمستلزمات المدرسية اللازمة بما يوفر احتياجاتهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد. كذلك أيضا قامت وزارة الداخلية بإفادة عدد كبير جدا من المأموريات إلى المناطق الحضرية وعلى مناطق أو المستشفيات ودور الرعاية. زي ما احنا قلنا ذلك لاستمرار دور الوزارة المجتمعي في التخفيف عن كاهل السادة المواطنين.
1: نعم، ماذا عن نتائج الحملات المرورية على الطرق والمحاور خلال ال 24 ساعة الماضية؟
2: خلينا بالفعل طبعا وزارة الداخلية بتواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت في خلال 24 ساعة من ضبط 107,371 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون ترخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط الترخيص، وفحص عدد 1,231 سائق من بينهما تم تحديد إيجابية عدد 34 حالة تعاطي مواد مخدرة من بينهما. وكذلك أيضا بتواصل وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور المختلفة على مستوى الجمهورية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق أيضا الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 423 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها تحمير ركاب شروط الترخيص أمن ومتانة، وتم فحص 159 سائق تبين إيجابية منهم 5 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد 6 محكوم عليهم بإجمالي أحكام 8 أحكام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابات المختصة.
1: نعم، أنا بشكرك على كل هذه التفاصيل الزميل الأستاذ محمد صابر، محرر الأمن والمرور لأراديو 90 90. شكرا جزيلا يا صابر.
2: شكرا ياسمين، موفقة دايما، وشكرا للأستاذ المستمعين الكرام، تحياتي.
1: أتكلم معاكم عن مبادرة بكرة المدرسة. فمع اقتراب العام الدراسي الجديد، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى من تسليم الحقائب المدرسية لنحو 40,000 طالب مستفيد من مبادرة بكرة المدرسة الخير في مصر. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي أن المبادرة بتجسد شراكة بين الدولة والمجتمع الأهلي وتستهدف دعم انتظام الطلاب في الدراسة. وتنفذ المبادرة بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي، مؤسسة مصر الخير، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع صرف الدعم من خلال أسيمة خدمات إلكترونية مؤمنة تضمن وصول الحقائب إلى مستحقيها بسهولة. احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فاصل ونرجع نواصل معاكم، خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما اختم مع حضرتكم اقول لكم على مجموعة سريعة من الأخبار. نشرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية مجموعة من الصور من داخل المتحف المصري الكبير عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعلقت قائلة: المتحف المصري الكبير حين تعجز الكلمات عن وصف عظمة حضارة أبهرت العالم. خبر عن وزارة الصحة والسكان حيث أعلنت إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم الحج الجديد الأحد المقبل. ومن وزارة التربية والتعليم قالت الوزارة أنه تتم متابعة وصول الكتب إلى المديريات والإدارات التعليمية على أن تتاح في المدارس خلال الأسبوعين الحالي والمقبل. وتبدأ جامعة القاهرة غدا إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي الجديد، وذلك بمستشفى الطلبة في ميدان الجيزة. واقتصاديا شارك وزير البترول في اجتماع المائدة المستديرة لكبار مستثمري التعدين على هامش المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة في أستراليا. ومن الرياضة، يدخل منتخب مصر للناشئين لكرة القدم معسكر يوم 7 سبتمبر ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل بقطر. أما في حالة الجو، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ودرجة الحرارة العظمى والصغرى في القاهرة 36-23 درجة. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريق الإعداد غريب مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد صباطي، وكنت موجودة مع حضراتكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينفي ما تم تداوله من أخبار غير صحيحة تزم وقوع حادث تصادم مروى على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. المجلس يويب بالمواقع الإخبارية ومرتدي مواقع التواصل الاجتماعي لالتزام بالمسؤولية الوطنية والمهنية وتحري المصداقية. وزارة السياحة والآثار تعلن اتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع تجمع من مياه بمنطقة قلعة الكبش خلف جامع أحمد المطرون الأثري بالسيدة زينب. وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة بيتس البوسنية. المذكرة تستهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية. استشهاد شابين إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للدراجة نارية في قضاء النبطية بجنوب لبنان. الدفاع الروسي تعلن استهداف سفينة شحن تحمل معدات عسكرية مقدمة للقوات الأوكرانية من دول غربية في ميناء تشونوموسك. الرئيس الأمريكي يدعو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة ويهدد بوقف التعامل التجاري مع الدول التي تحقق الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها. الزمالك يفوز على فريق اي اس بورت بطل جيبوتي بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور التمهيدي الاول من دوري ابطال افريقيا لكره القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجه الحراره في القاهره الان 28.
0: الدقيقه الاولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها ما

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90.
1: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده ومفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم جمعه من الساعه 12 ولغايه تقريبا الساعه 3 صباحا. ساعات بنقعد بقى يعني شويه كمان، بس ادينا قاعدين مع بعض. النهارده لمه العيله، النهارده السهره بتاعتنا اللي بنتجمع فيها كل اسبوع، بعيد بقى عن وجود اي فواصل اي حاجات. قاعدين مع بعض 3 ساعات ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنتكلم وبنسمع اغاني وبنشوف طلبات حضراتكم، وكل حاجة بنعملها على مدار الثلاث ساعات. وفي نهاية الثلاث ساعات لما بنيجي نقعد تاني نفتكر كلنا الحلقة بنلاقي ان احنا عملنا فيها حاجات كتير. الاسبوع اللي فات عملنا فكرة جديدة، يعني هي كانت فكرة اليوم بس، يعني كنت عامل فكرة كده اللي هو فكرة حلقة، يعني عملت فكرة كده اسمها محل الشرايط. ايه محل الشرايط؟ ان احنا بنجيب كذا البوم غنائي ونلعبهم كاملين، والبومات طبعا بقالنا كتير ما سمعناش. فالمهم الفكرة يعني طول الاسبوع الحقيقة، سواء في ساعتين جامدين او عندي على السوشيال ميديا، في استحسان من حضراتكم على الفكرة دي. فالمهم بدأنا بقى نطلب وبدأنا نفكر وبدأنا نبقى عايزين ألبومات تانية. فالنهاردة أنا محضر لكم 4 ألبومات. هنلعبهم كلهم ولا لأ مش عارف، يعني هنلعب 3، هنلعب 4 كاملين إن شاء الله، لسه هنشوف. بس المهم إن احنا النهاردة عندنا 4 ألبومات في محل الشرايط، إلى جانب بقى طبعا هنروح من الساعة 2 لغاية الساعة 3 للفقرة الأساسية بتاعتنا اللي هي إيه؟ التورنيدو اللي بنقعد فيه ساعة كاملة. وبما إننا النهاردة أول جمعة في الشهر، أنتوا عارفين إيه النظام بتاع أول جمعة في الشهر؟ إن إحنا بسيب لكم حرية الاختيار، يعني عايزين تختاروا أسامي زي ما أنتوا عايزين، قولوا أسامي كل المطربين اللي أنتوا عايزينه. أكتر حد هيجي له فوت هو ده اللي بنسمع له أغنية. طيب الناس اللي مش هتكسب النهاردة أو اللي مش هيكون لها الحظ النهاردة هم دول اللي هيترشحوا على مدار الشهر. المهم نسيتوني، عايز أسلم عليكم أحلى سلام في الدنيا يا أبطال الجمهورية.
2: أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية، عاملين فكرة جهنمية، هنغني لكم تحت المية.
1: يبقى النهاردة نقدر نقول ان احنا عندنا الجزء الثاني من محل الشرايط. عندنا النهاردة 4 ألبومات هقول لكم عليهم تباعا واحدة واحدة، بس فيهم مفاجآت، يعني فيهم حاجات هتبسطوا ان هي جت بعد السنين الطويلة دي وما بين اكتر من وقت. يعني هتلاقوا حاجات في بداية الالفينات، هتلاقوا حاجات تسعينات، هتلاقوا حاجات يعني هتبسطوا ان شاء الله بإذن الله بالألبومات اللي هتكون موجودة معانا النهاردة، وما بين المطربين والمطربات كمان. الى جانب بقى التورنيدو، قولوا كل الاسامي بتاعت المطربين والمطربات اللي انتوا عايزينها. اكتر حد هيجي له فوت هو اللي هيكون نجم التورنيدو النهاردة. يلا اروح كده اسلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحة الراديو 90-90 ونوروا كمان الواتساب قبل بداية البرنامج بحبتين حلوين وبدون ترتيب، وهم كالآتي. هبدأ النهاردة من الفان بيج. نبدأ كده بنورهان عبدين، نورة الدنيا، بتقولي صباح الورد والياسمين، أحلى سهرة وإن شاء الله حلقة وسهرة جميلة كالعادة، وياريت تورنيدو تامر عاشور ورامي جمال وهشام عباس ومحمد فؤاد. حاضر. دعاء عبد الملك، مساء الفل والورد عليكي، ربنا يخليكي. وسرية عبران، مرسي على الدعوات الحلوة، وبتقول يا ريت يكون معاك ألبوم محيي صورة ودمعة، يعني حاجة زي كده، حاجة زي كده، ومرسي على كلامك الحلو. عايشة صابر كمان منورة الدنيا. عبير شميس، مساء الفل والهنا والسعادة عليكي. مروة عبد الحليم فرغالي منورة الدنيا كلها، انتوا كمان وحشتوني كتير ومرسي على كل دعواتك الحلوة. في كمان ساسا شميس وبتقول أحلى سهرة ومفيش نوم ونورت الدنيا ومنتظرين حلقة قوية وأحلى شرايط ويومك هنا وسعادة يا رب العالمين. مين كمان؟ احمد خالد كمان بشكرك جدا جدا على كلامك الحلو، مبسوط ان انت بتشارك معانا النهارده. اروح بقى بسرعه كده للواتساب، يا صباح السعاده صنع السعاده اللي وحشتنا جدا، ببعت لك من تاني، احلى وقت معاك، وعايزين البوم لمنير وكاظم الساهر، وانا عارفه كاظم اغاني طويله بس ممكن مقاطع، وانا عايزه تورنيدو قديم، ممكن فيروز وحليم. اوكي هنبدا الطلبات حالا دلوقتي. انا صلاح منور الدنيا وبتقولي مساء العسل والجمال يا برنس، ووحشتنا من يوم الاثنين ما نتحرمش منك، وحلقه تحفه كالعاده، ويا ريت تكتر من البومات التسعينات. انا جايب لكم النهارده البوم عز التسعينات وهتبسطوا قوي، يعني في منكم طلبوا مني قبل كده وكان وجود الالبوم ده صعب شويه، لان انا يعني عايز اقول لكم لقيت صعوبه شديده ان انا الاقي الالبوم ده بالكواليتي دي، يعني هو للاسف كنت دايما بلاقي الكواليتي بتاعته مش احسن حاجه. فالنهارده قعدت بقى قلت يا انا يا هو، والحمد لله قد كان. طيب كمان عندي غزل منورة الدنيا كلها، مساء الفل، مرسي على كل كلامك الحلو، انت كمان وحشتوني كتير جدا جدا جدا، وبتقول ان الكل هنا في الشارع مشغل السماعة الكبيرة والكل هنا قاعد بيسمع ومبسوط كبير. ده في مصيف ولا ده عادي؟ يعني انتوا العادي بتقعدوا تسمعوا في سماعه كبيره؟ اصل دي حاجه تفرحني قوي. وبتقول لي مين تورنيدو؟ علي الحجار او اساف او راغب علامه، وتورنيدو قديم محمد فوزي وفريد الاطرش وشاديه. كل ده حاضر. جيهان وروز منورين الدنيا، احلى ما فيش نوم، وحشتنا يا حس، وعايزه البومات تسعيناتي يا قمر. حاضر انا يا الاثنين. كنزي كمان بتقول صباح الخير، هو انت ليه ما بتشغلش شيرين ونانسي عجرم غير قليل قوي؟ ازيك يا كنزي، اخبارك؟ مساء الخير. مساء الخير. انا لسه فاتح المحل، يعني انا لسه بادئ، والله لسه بادئ، يعني ما عملتش حاجه، يعني هحط يعني ادوني بس اللينكين وبعدين ابداوا اتهامات زي ما انتم عايزين، واعملي كل اللي انت عايزاه. صباح الورد على برنامجنا الرايق. انا طالب اغنيه ذكريات ميح لمحمد حماقي بقالي تالت اسبوع، هو المفروض اصبر كام اسبوع عشان اسمعها؟ ده هشام جستار، يعني بيبقى في حدود من شهر لشهر ونص، فاضل لك اسبوع اسبوعين كمان حاجه في الحدود. حاضر يا هشام. هشام مساء الخير يا هشام، لسه جاي يا بابا. وبعدين انت طالب اغنيه نكد قوي، يعني ليه ليه ليه ليه الناس بتسمعني عشان تبسط يا حبيبي؟ ليه اشغل لهم ذكرياتك ميح؟ طب حاضر النبي ما تزعل. احمد ابو زيد منور الدنيا بيقول مساء الفل عليكم على كل مستمعينا، النهارده خارج اتفسح انا ومراتي وسهرانين معاك للصبح في الحلقه، عايز امسي على حبيبتي وروح قلبي مراتي كل سنه وهي طيبه، وممكن اغنيه لشيرين حبيبي عالمي. وبيقول لي انا مش هنام. ايوه كده، عايزك موجود معايا لغايه اخر الحلقه. في كمان احلى سهره ونورت الدنيا والحمد لله ما اتاخرتش، وحضرتك من بدري، وعايزه اصاله، انا عيد ميلادي النهارده ومخنوقه، يا ريت تفك الخنقه. لا حاضر افك لك الخنقه. دي مين دي؟ افنان. اه اللي بقى منوره كل سنه وانت طيبه افنان الاول. ليه يا ماما؟ ليه؟ عيد ميلادك المفروض تتبسطي ان شاء الله كده، وقومي كده صلي ركعتين كده وادعي ربنا ان شاء الله تكون يعني سنه كده جديده وكلها اخبار حلوه وكلها سعاده، وكل يعني ابداي السنه بتفاؤل، يعني تفاؤلوله كده على راي الاستاذ سوري البابل. احلى مساء عليك، مفيش نوم، ومنور الاستوديو، وحشتنا بقيت مدحت صالح، النور مكانه في القلوب. طيب بصوا، انا هسيبكم شويه صغيرين تحاولوا تختاروا مين هيكون نجم التورنيدو النهارده. لقيتكم يعني حيرانين في الدنيا، هحط لكم اسمين ثلاثه نختار ما بينهم. صباح الخير والسعاده على حضرتك وعلى كل الناس اللي سهرانين معانا، ان شاء الله تكون حلقه جامده وتكسر الدنيا. دي شيماء اعتقد، صح؟ دي شيماء منوره الدنيا كلها. شيماء وبشكرك جدا جدا. عايز امسي كمان جدا جدا على اخويا الغالي حبيبي حبيبي اسلام ايهاب، منور الدنيا كلها، ومبسوط ان انت طبعا موجود وبتتابع ويعني كل الحاجات الحلوه. يلا هنبدا البومات. لا لسه هنبدا بس اول اغنيه كده ندلع الدنيا شويه، اقول لكم ان انا جاي ادلعكم النهارده، وبعد كده نرجع نقول احنا عندنا ايه النهارده والمنيو بتاعنا شكله عامل ازاي. هتبعتوا لي ونتواصل مع بعض على مدار الثلاث ساعات من خلال اكتر من طريقه. عندنا طبعا صفحه الراديو على الفيسبوك، صفحه الراديو 9090، وطبعا الاساسي عندنا طبعا هو رقم الواتساب وهو 010 490 904. نبدا السهره بتاعتنا ومفيش نوم.

ما فيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90. وما فيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدأ بقى لسه حلقتنا دلوقتي، ولسه برضو مش هنبدأ اول شريط في محل الشرايط، ولكن لسه عندي شوية رسائل عايز الحق اقولها، عشان يعني حاجات جاية من الساعة 11:30 والله. فطبعا عايز اسلم على الناس جدا جدا جدا. ولاء منور الدنيا كلها، ولاء والله يمكن تقريبا انت اول واحدة بعت النهاردة، بتقول وجاء يوم الجمعة المفضل بالنسبة لي، ما فيش نوم مع مذيع السعادة، لما المحل يفتح عايز اطلب شريط هشام عباس جوه في قلبي، وشريط كوتوموتو كان فيه اغاني حلوه. والله برافو عليك، والله برافو عليك. وشريط نظره لحكيم وبس كده. طيب حاضر، عنايه الاثنين. في كمان مية صوم بتقول مساء الورد والفل والسعاده صاحب السعاده، وياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وان شاء الله سهره جامده ومكسره الدنيا كالعاده، انت منوره الدنيا كلها ربنا يخليك. نهد يوسف وكل عيله يوسف، يا اهلا وسهلا، ربنا يفرح قلبك يا رب. وعايز اقول لك ان انا واخواتي قاعدين في الجنين عشان نسمعك يا غالي، وبما اننا فاتحين محل الشرايط وممكن اذا امكن تورنيدو لفريق جوليانا عوالي. طيب يعني انتوا النهارده عايزين شرايط وعايزين ميني تورنيدو وعايزين تورنيدو في الثلاث ساعات. لا حاضر، عناية يا ناهد، حاضر عناية الاثنين. انا والله متأخرش، بس انا دايما بقيت خلاص ايه، انا ما بقيتش بحط رولز معاكم والله. انا يعني شوف، انا طول عمري ماشي بالرولز والقواعد والقوانين، انا بطلت احط رولز. يعني انا بقيت بشوف انتوا الطيار ماشي معاكم فين وانا بروح، يعني انا ما عنديش مشكله، اصل انا جاي ابسطكم يعني، وانا جاي احنا جايين نتقدر، فانا جاي ابسطكم. فهشوف يعني، مش انا قلت النهارده معانا اربع البومات ومعانا، ممكن عادي في حاجات تتغير يعني عادي. المهم يعني بالليل وانا بقول لكم باي باي وتصبحوا على خير وكده، تبقوا انتوا احس ان انتوا يعني مبسوطين جدا وبتاع. مساء الانوار والخيرات دي عبير شميس، مساء الاختيارات المختلفة في محل الشرايط، احب اسمع على ذوقك، وصراحة بتبقى اغاني مبهجة والاغاني كلها احلى من بعض، ربنا يخليك يا رب عبير. وانا النهاردة جايب حاجات متنوعة، يعني جايب حاجات كده اللي هو ايه، من كله بستان وردة زي ما بيقول. مدام امل من اسكندرية بتقولي صباح الخير، حمد لله على سلامتك، ان شاء الله تكون بخير، منور البرنامج والدنيا كلها، ربنا يخليك، وحشتنا من يوم الاثنين، انتوا كمان اكتر والله. وممكن نطلب من محل الشرايط شريط اليسا عايشالك، والشريط بتاع راغب علامه، طب ليه وشكرا ليك. هو عايشالك انا جبته قبل كده، يعني برضو خدوا بالكم في البومات بتطلب مني انا جبتها قبل كده، بس مش عارف هل اعيدها لكم تاني، يعني هل انتوا مسموح بالنسبه لكم كده؟ انا بخاف اعمل كده تفتكروا ان انا بستسهل، يعني فاهمين قصدي؟ فبحب دايما يعني انا عندي فايل كده حاطط فيه كل الالبومات وصور الكفرز بتاعت الالبومات اللي لعبتها من اول ما بدانا الفقره بتاعت وش وظهر من حوالي ايه سنتين تقريبا. فالالبوم اللي بجيبه ما بكرروش، فلو انتوا في حاجات حابين ان احنا نكررها نكرر عادي، يعني مفيش مشكله. صباح العسل، عامل ايه؟ رب يكون بخير، وحشتنا من يوم الاثنين، المهم تكون بخير، وافتقدناك اليومين دول، ربنا يخليك يا رب. واغنيه اليسا تحفه دي، هاجر سعيد، ربنا يخليك يا هاجر، بشكرك جدا جدا. معلش ان انا مطول عليكم شويه، بس يعني بس اقول شويه الرسائل اللي جم قبل بدايه الحلقه، وبعد كده هنبدا على طول. صباح الورد والفل، طمنا عليك يا رب، ايامك كلها ورد وفل. وموضوع النهارده ايه ولا مفيش موضوع؟ دي اماني سعيد. لا ما انتوا قلتوا لي مش عايزين مواضيع، يعني انتوا قلتوا لي عايزين نقضيها اغاني في اغاني في اغاني في كده، فلا النهارده انا مش عامل الاسبوع الجاي بقى، يعني الاسبوع الجاي بقى نرجع بقى عادي بقى وش وظهر وموضوع وتورنيدو كده. صباح الجمال والطاقه الايجابيه، حس بس بحضور اهو من اول الحلقه، ده حماده المصري، حبيبي يا حماده، منور الدنيا كلها. ازيك يا عم حسام؟ عايزين تامر عاشور ورامي صبري، حزين بالله عليك. دي مين اللي بعتها؟ سما. حاضر يا سما، حاضر يا سما. لا انا مش عارف، مش عارف انتوا مين قال لكم ان انا جاي نكد عليكم؟ انا جاي افرحكم حبايبي، مش عارف ايه كميه الاغاني اللي مطلوبه نكد النهارده دي. صباح الخير، معاك حازم عبد العزيز من اسكندريه، منور الدنيا يا استاذ حازم، وبيقول الليله ما فيش نوم ومعاك للصبح، وهنبدا الحلقه دي منور الدنيا كلها، مساء الفل. طيب في كمان عندي مسا مسا، طالما كان اليسا بقى شغلنا اليسا شغلني وشاغل بالي. ده مين اللي بات؟ دي رقم اخره 608، هي مش كاتبه اسمها بس هي 608. طيب هافف عليا شفيقه، احمد هو اللي كاتب هافف عليك. لا وماله، ما جراش يعني، طالما هافف يبقى ما جراش. لا حاضر، عناية الاثنين. فرح انت منور الدنيا فرحه والله، يا اهلا وسهلا، ده الواتساب نور والله. طيب عندي كمان كابتن نيدو، منور الدنيا كلها، مساء الورد عليك يا غالي، بيقول لي حبيبي منور الدنيا، يا رب تكون بخير، قاعد مستنيك من بدري اهو، عايز اسمع البوم عمرو مصطفى ايامي، والبوم طب ليه رغب علامه، والبوم عمرو دياب عودوني، وعايز اقول لسمسمه كل سنه وانت طيبه حبيبه قلبي، وعقبال مليون سنه دايما مع بعض، وسمعنا اغنيه كل سنه وانت طيب. ده نيدو حبيبه، نيدو.
كمان صفية بتقول عايزين حاجة لمصطفى قمر النهاردة كده، ألبوم سكة العاشقين ولا حاجة، جبناه برضو سكة العاشقين ده. حاضر، بتقولي بلاش أغاني نكد طبعا، وفرح طالبة إليسا. ده فرح نورتني هو والله، أنا مبسوط إن أنا شفت الرسالة بتاعتها. طيب لسه رسائل كتير، معلش أنا طولت عليكم، بس هو برضو لسه ما كملتش باقي الرسائل. فعلى العموم هنسمع دلوقتي أغنية، وبعد كده نرجع نبدا اول البوم، يعني بس نبدا بس اول البوم، وبعد كده هجيب نشوف هنعمل ايه على مدار الرحله. مش عارف طالعه في دماغي فكره كده، مش عارف اقولها لكم قبل ما امشي. تيجوا، انا والله العظيم انتوا بقيتوا يعني، يلا ماشي. انا كنت طول عمري بطلع بالفقرات بتاعتي ما بتتغيرش، قانون مستحيل يتغير ولا حد يجي ناحيته. تحبوا الحلقة كلها تبقى ألبومات؟ يعني لغاية الساعة 3 الصبح نقعد ألبوم نخلصه ونبدأ، تحبوا كده ولا عايزين نلقى التورنيدو برضو ما نستغناش عنه؟ يعني شوفوا وقولوا لي. أنا هو بفكر معاكم أهو، بفكر معاكم بصوت عالي أهو. يلا ابعتوا لي على صفحة الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. أنتوا بتسمعوا مفيش نوم.

ما فيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90. وما فيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدأ بقى مع بعض دلوقتي أول ألبوم هقولكم حالا هو إيه، بس معلش هكمل كام رسالة كده وأشوف دماغكم رايحة فين عشان واضح إن أنتم النهاردة طلباتكم حلوة يعني. طيب في كمان زكي حسن إن شاء الله وبثلاث ساعات جامدين، أحلى سهرة معاك يوم الجمعة. أنا بحب أجاوب أسمعك بقى، يعني ايه اجاوب اسمعك بقى؟ ثلاث سنين وانا شغال بالتوك توك بتاعي ومشغلك حبيبي، ربنا يخليك يا رب، بشكرك جدا جدا ومنور الدنيا كلها. ده علاء رمضان حبيبي علاء. في كمان عندي وفاء منور الدنيا كلها، يا مساء الهنا يا مساء الهنا، والله بعت من بدري برضو مرسي على كل الدعوات الحلوه، ربنا يخليك. تقولي والله مستنيين بقى احلى على نار، احلى سهره واجمل شرايط. وبتقول الاغنيه الحلوه، الاغنيه حلوه وسكر ودمها خفيف وحاله كده لوحدها، بس انا هموت واعرف مين اللي بيكتب لها الاغاني. قصدك على انهي تالي؟ انت قصدك على اغنيه رامي صبري بتهيالي، يعني مش عارف مين اللي كاتبها الحقيقه، بس ابقى اشوف لك. في ماما بتسلم عليك وبتقول لك شغال لي شفيقه، ده احمد. انت جايب لي واسطه يعني؟ طب حاضر، لا هنشوف، حاضر يعني الاثنين. يا ريت تحس تكون البومات، انا كنت فاكره هتعمل كده طول الحلقه. يعني قصدك ان احنا نعمل كده النهارده يبقى كله البومات. طيب منى يوسف منوره الدنيا كلها، يا منى يا اهلا يا اهلا يا منى. بتقول النهارده حلقه الشرايط، يا رب تجيب من المخزن. لا انا جبت حاجات من المخزن هتعجبك قوي زي الفل. وشويه دعوات حلوه ربنا يخليك يا رب. تقول عايز اقول لك الصوره بتاعه الفيسبوك والانستا، ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك عينيك الحلوين. بمسي عليك انا واخواتي هدى يوسف وناهد يوسف وحبيبه يوسف، واحلى مسا عليك. ورامي صبري روعه، والبدايه حلوه كمان مع بهاء سلطان. ساره صفوت كمان مساء الفل عليكي منوره الدنيا، مبسوط ان انت سامعه النهارده ومتابعه وكل حاجه حلوه. كمان عندي مساء الفل، عامل ايه؟ انا بسال انا عايز جورج والصوف الجديده، طمني على الحبايب، ما نزلتش لحد دلوقتي وبتمنى ان انا اسمعها. اي حاجه على ذوقك، والف شكر ليك يا غالي. دي ام رحيم من الاسماعيليه منوره الدنيا يا ام رحيم. كمان ايمي احمد مساء الفل مره تانية، بتقول انا موافقه على البومات طول الحلقه. طيب انا خلاص انا فهمت والله، انتوا بقيتوا بتبقوا جايين النهارده شعاركوا يلا نبوظ له الحلقه، هنعملها على مزاجنا مش على مزاجه. بس انا بقى في الاول وفي الاخر انا بعمل اللي على مزاجكم، انا مالي انا جاي بصوتكم ولا بصوتني؟ انا جاي بصوتكم انتوا. منور الدنيا والله يرحم والدك ويجعل مسواه الجنه، انا عايز محمد فؤاد بين ايديك، ده طارق حامد رقم اخره 715. يعني بشكرك جدا جدا على الدعوه الحلوه، ربنا يكرمك يا رب، اللهم امين. في كمان 4 5 6 نقط كده مكتوبين من رانيا، بس يعني ما كتبتش حاجه، كبري نقط تقريبا. اكملها انا بقى ولا اعمل ايه يعني؟ طب قولي لي عايز ايه، طب اشرحي لي، طب فهميني، طب ما تسيبينيش كده. مساء الفل معاك المهندس احمد، عايزين حته فراحي كده حماده هلال الحب حلو مثلا. حاضر، لا حاضر انا يا الاثنين. عامل ايه وحشني والله، ده هاني امام منور الدنيا كلها. هنوش انت كمان يا حبيبي وحشني، مساء الفل والهنا والسعاده عليك. يلا هنبدا اول البوم على طول، والالبوم ده من اللي كان مؤجل معانا من الاسبوع اللي فات، هنبدا بيه النهارده عشان ما عنديش استعداد ان هو يتاجل تاني. طلبته الاسبوع اللي فات كتير قوي محي صح. جايب لكم النهارده البوم قادر وتعملها، طبعا البوم خطير جدا جدا جدا، من اجمل البومات محمد محي، انتاج سنه 2003. مجموعه من الشعراء والملحنين والموزعين اشتركوا فيه، فبالتالي طلعوا لنا التحفه دي. الالبوم ده يمكن قعد يعني وقتها كان لسه في شرايط، وشرايط بتشتغل جوه العربيات وكده. الالبوم ده مثلا قعد له سنه ونص عربيات مصر كلها مشغلاه، يعني يخلص يشتغل تاني، يخلص يشتغل تاني وما بيتغيرش. يعني كان من الالبومات او كان من الشرايط اللي كانت ناجحه جدا جدا جدا في مشوار محمد محي. هنسمع مع بعض البوم قادر وتعملها، هنرجع بعدها على طول، لسه عندنا مفاجات كتير، لسه عندنا البومات كتير. هنروح لتورنيدو ولا لا؟ هشوف. هحدد لكم اسامي ولا لا؟ هنشوف. اشوف دماغكم، لسه يعني لسه اول شويه دول بحب اقعد ادرس دماغكم كده النهارده رايحه فين، لان من اسبوع لاسبوع مودكم ومزاجكم بيتغير، وانا في الاول وفي الاخر جاي بصوتكم. يلا تبعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. راجعين ومكملين ما فيش نوم، وطبعا الاغاني كلها هنسمعها ميكسات.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90.90.
1: مفيش نوم على الراديو 90.90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. لسه مكملين طبعا ألبوم واحد لسه مخلصت, لأن هو الألبوم ده يعني فيه تقريبا بسم الله الرحمن الرحيم يعني حوالي أكتر من 11 أو 12 أغنية. سمعنا منهم خمسة, لسه عندنا سبعة. عايز أقول لكم إن كلمات الألبوم ده كانت منوعة. شوفوا بقى الأسامي اللي هتتقال دلوقتي. عندنا مصطفى مرسي, شاعر كبير العظيم, أمير طائمة طبعا, إيهاب عبده, إكرام العاصي, مصطفى مرسي مرة تانية, في كمان هاني عبد الكريم كتب له برضو أغنية بتحب نفسك, خلينا أصحاب من الأغاني الرائعة جدا جدا محمد محي, كلمات أيمن بهجت قمر, وفاكرك ملاك برضو أيمن بهجت قمر, وأحمد هلال كمان برضو كتب له أغنية في ليلة. الألحان كانت موزعة ما بين وليد سعد, خالد عز, مصطفى عوض, كمان أحمد محيي وخالد عز مرة تانية, ورياض الهمشاري. والتوزيعات ما بين فهد وحاتم داود وأمير محروس ومدحت خميس وعلاء إسماعيل. أسامي كبيرة جدا ورنانة جدا جدا في عالم الموسيقى. طيب بقى أول ما ببدأ ألعب الألبوم وببدأ أشوف التعليقات بتاعتكم عاملة إزاي, فالتعليقات الحمد لله كلها كويسة وأنتم مبسوطين بالألبوم, ولسه كمان اللي جاي هيبسطكم أكتر. أستاذ حسام, أنا محمد حازم بسمعك ومتابع البرنامج ده من 6 سنين, بس كنت بعدت فترة بس رجعت دورت عليك تاني. أنا بحب البرنامج ده, بشكر حضرتك على الجمال اللي بتقدمه. يا أستاذ محمد يا حازم, أنا بشكرك جدا جدا على جمال الرسالة بتاعتك. أنا بجد مبسوط ومبسوط أن أنت موجود معايا, ويا رب دايما تكون موجود كده. إيه يا حسام, فين مسك أحمد ما ينفعش من غيرها, دي منى يوسف والله على الألبوم الجميل, هي اسمها مسك أدهم. مش عارف فين مسك, هدور عليها دلوقتي أشوفها, يمكن تكون جاب بس أنا ما خدتش بالي, هشوف دلوقتي. في كمان صديقي العزيز محمد عبد الوهاب منور الدنيا كلها, يقول لي صباح الخير والسرور والأمل والسعادة. خلال الأسبوع بقى الإشارات والمرور بتأخر وصول الرسائل, قلت انتظر للوقت اللي فيه هدوء وسلام. وتحية للغالي الراقي حبيبي منور الدنيا كلها, محمد عبد الوهاب منور الدنيا كلها حبيبي. غدا منصور من إسماعيلية, مساء الفل والهنا والسعادة عليكي, وبتقولي وحشتنا من يوم الاثنين, وأكيد حلقة قوية وألبوم محيي جنان, ودايما اختيارك هايل, ربنا يخليك يا رب, تسلمي لي. في كمان, هاي حسام, أنا إيمان من دمياط, بسمعك دلوقتي أنا وزوجي وأولادي, وبنسمع محيي دلوقتي, وياريت تقول لهم إني بحبهم قوي, حمادة وسيف وسيلة. وإقرأ رسالتي, إحنا بنسمعك. طيب مرة تانية, إيمان من دمياط, بسلم عليك طبعا أنت وزوجك العزيز, وبسلم كمان على ولادكم الحلوين حمادة وسيف وسيليا. في كمان يا حس, كان في 4 بيغنوا مع بعض, منهم أحمد فهمي, وهو إيه؟ منهم أحمد فهمي, وما كانوش 4 يعني. أنت قصدك على واما؟ هو إحنا بقينا ناسيين واما؟ طيب لا, ده فريق واما. فريق واما يعني, هم دول الأربعة اللي كانوا بيغنوا مع بعض. في كمان عندي عايزين شريط كواحل حميد الشاعري وشريط عمرو دياب علم قلبي, دي غزل. والله أنا جايب لكم حاجة حلوة النهاردة لعمرو دياب, هتعجبكم جدا جدا جدا. هبدأها كمان شوية بس يعني لسه في ألبوم بعد محي ده بقى اللي في حتة تانية لوحده خالص ده. يا رب هقول ايه, يا رب الصحة والستر وراحة البقى. يعني لسه هدى يوسف بتقول لي فين مسك ادهم, اهجتها. يا رب كل واحد فينا مليون جنيه, ومش هيعملوا حاجة قوي بس يلا كل واحد فينا مليون جنيه. مسا حسحيسو, انا جيت, عاملين ايه, وحشتوني قوي من يوم الجمعة اللي فاتت. احب اهني اخويا الكبير على وصول ولاده التوأم الدنيا بالسلامة, طيف وطائف, مبروك عليك يا ابو التوائم كده, رسلان وارسلان وطيف وطائف, بسم الله ما شاء الله, ربنا يحميهم يا رب ويخليهم له. وانا عاجبني اختيار الاسامي, مختلف بجد مختلف. وبتقول عايز اقول للاستاذه افنان كل سنه وانت طيبه, وقبل مليون سنه فرح وسعاده, ورب السنه الجايه تكون حققت كل احلامك, والالبوم تحفه حسحيسو, واخيرا في حد بيحبني. لا الدنيا كلها بتحبك يا نهار ابيض. عائشة منورة الدنيا كلها والله العظيم, أغنية ومن قبل بداية الحلقة كمان وهي بدأت التعليقات, وبتقولي عايزة أغنية على ذوقك لعيد ميلادي الستاشر. لا عيد ميلادك الستاشر استني بقى, هحتفل بيه مع ألبوم عمرو دياب وأنا بلعبه, عشان ده بقى عايز احتفال حلو كده, لأن اللي جاي أنت عارف إحنا بنلعب محمد محي في أغاني دراما جوة, فمش هينفع حضرتك. بس كل سنة وانت طيبة عائشة, قبال مليون سنة, وبتقول ان شاء الله السنة دي والسنة الجاية تاخد اجمل وافضل مذيع في الوطن العربي كله, ربنا يخليك يا رب, تستميلي. كمان صديقي العزيز جدا جدا جدا الاعلامي الخطير المتميز المجتهد عمرو كمال، منور الدنيا كلها حبيبي، مبسوط ان انت دايما بتكون موجود معايا سواء في ساعتين جامدين او في مفيش نوم، ودايما كده متابع الراديو 90 90 حبيبي، مساء الفل عليك. يلا هنرجع نكمل ألبوم محي، ألبوم قادر وتعملها، اللي كان إنتاج سنة 2003، يعني ألبوم عدى عليه 23 سنة لكم أن تتخيلوا، وطبعا كان من إنتاج فري ميوزك مصر. محروس المبدع دائما، ويعني دائما مكتشف النجوم، واللي عمل نقلات كبيرة قوي قوي في عالم المزيكا. الأغنية دي محمد محي وسومة، وسومة ساعتها كانت صوت جديد وكان بيقدمها مع عملاق زي محمد محي، زي ما كان برضو سبق ان هو قدم شيرين مع محمد محي، ومحمد محي هو اللي خد بإيد شيرين وعرفها بنسبة كبيرة جدا جدا للناس، وكمان سومة برضو لما عملت مع الأغنية دي اتعرفت جدا جدا. يلا هنسمع الأغنية دي ومجموعة من باقي أغاني الألبوم، وهنرجع بعدها على طول ومكملين مفيش نوم. ابعتولي على رقم الواتساب 010-400-9090-4.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: رجعنا ومكملين مفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. الفقره بتاعت محل الشرايط دي انا بصراحه عجباني وعجباكم. عيبها الوحيد انه بتخلينا مش عارفين نتكلم مع بعض. يعني انا مثلا طول ما الالبوم شغال انا برضو بحاول يعني ان انا يعني ما افصلش المود، ففي نفس الوقت في رسائل عماله تتكون ومش عارف اعمل ايه. ده عيبها الوحيد، يعني عيبها الوحيد ان ايه الرسائل بتتاخر وما بطلعش على الهواء كتير، ما بتكلمش معاكم كتير، بس هنظبطها يعني. طيب عايز امسي كمان جدا جدا جدا على ولاد الغالي، عمر عمرو كمال وعلي عمرو كمال، منورين الدنيا كلها، ابو الرجاله يا رب تشوفهم كده احسن الناس يا رب ان شاء الله. كمان هند حمدي، مساء الفل يا رب تكون بخير وفي احسن حال، والحلقه تحفه جدا، ربنا يخليكي ومرسي على الصوره الحلوه. كمان عندي فرح بتقول لي هتشغل اليسا امتى؟ طيب شغل لي، طب شغلني وشغل بالي. حاضر. فرح خلق ده قوي فرح، انا ملاحظ الحكايه دي. يا ريت صفيه تقولي لي هل انا شايف صح ولا ايه؟ اصل يعني منطق صفيه بالها طويل وتقعد معايا ما فيش مشاكل، يعني تقعد ما بتعملش مشاكل ولا بتزعق ولا بتاع. انا حاسس ان انت خلقك ضيق، فهل انا وجهه نظري صح؟ والله هجيب لك الاغنيه، بس انا يعني برضو حاسس ان انت ايه، يعني انا كنت ناوي ابدا البوم تاني دلوقتي، بس لا طالما فتحت الدرج يبقى هجيب لك الاغنيه. حاضر، ثانيه واحده ثانيه. والله العظيم الحركات دي ما عملهاش غير للغاليين. والله ده انا افتح الدرج وانا شغال دي، يا نهار ابيض. حاضر، شاغلني وشاغل بالي، شاغلني وشاغل بالي. لا هنستنى عليها شويه، استنى عشان في عندي مشكله في السيستم بقى، يعني دي بقى خارجه عن ارادتي انا خالص، في مشكله في السيستم. طيب حاضر حاضر يا حاضر يا فرح، حاضر والله. يعني ام عمر كمان بتقول اخبارك ايه، منور الدنيا كلها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، منور الدنيا كلها يا ام عمر. كمان عندي مساء الخير عليك، انا سعد رضا بمسي عليك من المصنع، المصنع كله بيسلم عليك. عايزين نمسي على ابو اروى وعلى كوشري وعم وليد، وابو اروى بيمسي عليك برضو ومتابعك على طول، واحلى مساء عليك من قلب المصنع، منورين الدنيا كلها رجال. انتوا مدورين الشغل دلوقتي، ده احلى شغل بتاع بالليل ده. كمان عندي صفيه بتقول عشان بتنام بدري، يعني هي ما طيب خلاص يبقى انا ظلمتها، منوره الدنيا كلها انت وفرحه طبعا. روبي كمان منوره الدنيا كلها، روبي بعت لي فنجان قهوه حلو، بتقولي على بشرب قهوه اهو عشان اسهر معاك، وبتقولي انا كنت حاجزه البوم ادم غابه عتم. لا هجيبولك انت لوحدك بقى، هجيبولك انت لوحدك. حاضر، يبقى نسمع الغابه العتيمه اللي انت عايزاها دي. حاضر، وبتقول نعمل كده اسبوع واسبوع حس. ماشي حاضر، لا انا من الاسبوع اللي جاي هرجع الفقرات تانية عشان صباح الخير على حضرتك، انا عبد الرحمن مناع، الحلقه تحفه وجميله جدا جدا، نفسي اسمع انغام حاجه، الانغام اي حاجه منك انا موافق بيها، هتتبسط. مش هقول لك حاجه غير ان انت هتتبسط النهارده بس. احلى برنامج وفعلا مفيش نوم. عندي اقتراح حلو، ممكن البوم هاي كواليتي الجزء الخامس ونرجع سوا لاحلى ايام، وده اختيار احمد جوزي، مش عايزين نزعله بقى. دي منار. حاضر يا منار، هاي كواليتي الجزء الخامس. طيب هاي كواليتي الجزء الخامس. حاضر، هو انا عايز اقول لكم ان احنا ممكن نعمل، انا مش لسه قايل من شويه من الاسبوع اللي جاي هنرجع الفقرات تاني. انا متضايق ان انا كلمتي بقت بتنزل كتير في البرنامج ده، لا مش معقول كده. كنت هقول لكم تيجوا الاسبوع اللي جاي نعمل الحلقه كلها كده، يعني اللي هو الالبومات بتاعت فريمكس اللي هي الكوكتيلات، الحاجات بتاعت هاي كواليتي، الحاجات بتاعت صوت الدلتا، يعني تيجوا نعمل كده ولا؟ طبعا انت هتقولي يلا نعمل كده وبتاع. ماشي، احلى مفيش نوم، ربنا يساعدك يا حسام، فرفشنا قبل المدارس دي. هاله الشاذلي، منوره الدنيا كلها هاله، وربنا يفرفش قلبك كمان وكمان يا رب. اسماء ابو زيد، حلقه موفقه، وسمعت ان الحلقه دي كتير ومستنيها من بدري، ربنا يخليكي، منوره الدنيا كلها يا اسماء، والله الحمد لله على السلامه، بقالك كتير قوي ما جيتيش في مفيش نوم. يلا نعمل كده. دي منار تقول لي نعمل كده، نجيب البومات وبتاع. ماشي. ممكن نسمع حاجه لتامر عاشور، وبسمعكم من اسكندريه وبشكركم على اختياركم، وصباح الخير يا حسام. ده مين ده؟ رقم اخره 98. ما كتبتش اسمها بس منوره الدنيا كلها. جميل جدا محي، تسلم ذوقك، شريط حلو قوي، وعايزين حاجه لإيهاب توفيق. والله انا لو تفتكروا انا قلت لكم النهارده ان رشحوا الاسامي اللي انتوا عايزينها في التورنيدو، التورنيدو الكبير بقى اللي هو بنقعد فيه ساعه نسمع، فلو عايزين إيهاب توفيق نسمع إيهاب توفيق. عامل ايه؟ انا والعيله كلها بنسمعك على طول، وامي كمان عندها 85 سنه، بسم الله ما شاء الله ربنا يديها الصحه يا رب، بتسمعك كمان، وبهدي اولادي حسام وجنة وديما وسيف السلام، وسيف السلام او يهديهم السلام، انا افتكرت اسمه مركب سيف السلام، وسلام ليك كمان، ويا ريت اغنيه سبتلي قلبي لانغام دي نودي منوره الدنيا يا نودي، وسلمي لي على والدتك كتير جدا جدا جدا وخليها تدعي لي. ايمي احمد منوره الدنيا وبتقول لي ممكن البوم لمنير والبوم الحب الحقيقي لفؤاد، وايه رايك في فكره الفلاشه كلمه؟ ماشي تقريبا ما عملناهاش قبل كده، ماشي نعملها، ممكن نعملها الاسبوع ده يوم الاثنين ده ان شاء الله ممكن نعمل كده. طيب في كمان عايزين نسمع صوتك اكثر يا حس، دي يسريه، ربنا يخليك يا يسريه، بتقول لي الالبوم جامد وكل الاغاني فيه تحفه، والله انا كمان بس يعني بقول اسيبكم تستمتعوا بس بالالبوم يعني. حسام عمران منور الدنيا كلها حبيبي، بيقول لي مساء الفل ودائم التالق والابداع وفن اختيارات الالبومات، عايزين نسمع حاجه عبد الفتاح الجريني، بقالنا كتير ما سمعنالوش حاجه. ده حسام عمران منور الدنيا كلها، صوت حسام مساء الفل عليك. طيب عبد الفتاح الجريني وتامر عاشور وإليسا، ماشي، وفي ميكس تاني انا عايز اعمله لكم كده. طيب عائشه بتقول جميله قوي قوي حس الالبوم، والالبوم كله حلو قوي، ربنا يسعد قلبك ويحميك يا رب، ربنا يخليكي تستميلي. ام شهاب كمان مساء الفل عليكي، انت اللي منوره الدنيا كلها يا غاليه. كمان شيماء بتقول ايه الجمال والرقي والهدوء والاحساس ده، ربنا يسعدك يا رب دايما، والله على الالبوم بتاع محمد محي، وانا عايز اشريك كوكتيل من بتاع زمان. طيب ماشي حاضر. كمان عندي هاله بتقول دايما منور الدنيا كلها غالي، مرسي على الصوره الحلوه الاول، وبتقول لي صوره البروفايل قمر، ربنا يكرمك يا رب، عينيك الحلوين. وفي اغنيه ده اللي انت طايره بيه حس في الالبوم ده، لا مش في الالبوم ده، هو في البوم تاني مش متاكد قوي هو ايه، بس هي مش في الالبوم ده للاسف. ومنوره الدنيا كلها ومساء الفل ومرسي على الكلام الحلو. يمنى بتقول مساء الورد والياسمين، ايه الجمال ده، رجعتنا لاجمل ايام العمر، محمد محي الغالي، شكرا شكرا. دي يمنى، ربنا يخليكي يا يمنى، تسلمي لي يا رب. طب ينفع كده تخلينا نعيط؟ لا ده مين العيط ليه؟ استنى، مش ممكن الحلاوه يا اخي، مش عايز اقول رجعتني كام سنه دي اماني سعيد. لا يا اماني انا هفرفشك حالا دلوقتي يا اماني، كلنا رجعنا 23 سنه لورا، وفي ناس طبعا كان يعني بيسمعونا دلوقتي ما كانوش اتولدوا اساسا، بس ده كان البوم حلو قوي قوي لمحمد محي. طيب هنسمع ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي هنروح من 2003 ل 2007، البوم عدى عليه 19 سنه يا منعم، 19 سنة. لما نسمع الالبوم ده انتوا مش هتتخيلوا ان عدى عليه 19 سنة، انتوا هتفتكروا مثلا ان هو من 8 سنين، من 9 سنين، 10، لكن 19 سنة. انا شخصيا اتصدمت النهاردة، معقولة الالبوم ده عدى عليه 19 سنة؟ ده البوم ايه بقى؟ هقول لكم حالا دلوقتي ده البوم ايه. الليلادي عمرو دياب، انتاج سنة 2007، وتم اصداره تحديدا يوم 11 يوليو سنة 2007. تخيلوا ان البوم الليلادي بكل الاغاني اللي هتسمعوها دلوقتي دي عدى عليها 19 سنة. انا شخصيا مش هقولك اتفاجئت، انا شخصيا اتخضيت ان عدت السنين دي كلها، واحد حاسس ان هو كان لسه شايف البوستر ده على كوبري اكتوبر قريب، يعني مش عارف الوقت بيعدي بسرعة. يلا هنسمع تاني البوم موجود معنا النهاردة، هو البوم الليلادي لعمرو دياب، وهنرجع بعدها على طول مكملين. ابعتوا على رقم الواتساب 010 490 90 4، انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم كل يوم جمعة من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام، لسه مكملين مع بعض الألبوم بتاع الليلة دي عمرو دياب. نقول ايه الليلة دي؟ طول ما انا شايفك حكايات. سمعنا 4 أغاني بس، الأغاني دي عدى عليها 19 سنة. والله يعني انا دايما كان بالنسبة لي الألبوم ده 2013 2014 في الحتة دي. امتى بقى ما عرفش، فشفت النهاردة ان هو انتاج 2007. ده لسه في 6 أغاني بقى هتبسطوا بيهم قوي. الالبوم ده رائع، ودي مي عصام ربنا طبعا. انت البوم محي النهارده، يعني بيتهيألي تمام التمام قوي كده. عايز اقول لكم بقى على حاجه، انا كنت جاي لكم النهارده وناوي على 4 ألبومات، صح؟ حصل يعني، ماشي. كان فيهم البومين، بس يلا خلينا المره الجايه بقى. هنخلص عمرو دياب هتبقى تقريبا الساعه 2 تقريبا، يعني في الحدود دي. هنخش بقى بعديها على ميني تورنيدو. ليه؟ لان انا لقيت ان دلوقتي مطلوب تامر عاشور، ومطلوب اليسا، ومطلوب عبد الفتاح الجريني، ومطلوب اغاني من شرايط الكوكتيل. فانا برضو مش هينفع النهارده اسيبكم انتوا عايزين كل الحاجات دي. فهنبدا بقى الساعه الاخيره دي كلها ميني تورنيدو. روبي منوره الدنيا كلها. روبي بتقول انا عايزه الاغنيه بتاعت ايام الاسبوع. انا مش عارف والله ايه اغنيه ايام. ممكن تبعتي لي اللينك بتاعها؟ طيب يعني ابعته لي هنا على الواتساب عشان احضرها للاسبوع اللي جاي. بتطلب انت اغاني دايما مش وانت الوحيده اللي سمعتيها، مش عارف ليه. طيب في كمان ما تنساش التورنيدو يا حس. انا مش نسي دي عائشه، ربنا يخليكي ورسي على كل كلامك الحلو. انا مش نسي، انا مش لاحق والنبي، انا ما لاحق. في كمان معقولة هو ده 2007؟ والله انا فاكر كل البومات عمرو بتواريخها. دي مين دي؟ ايمي احمد. طبعا والله كان 2007. طيب في كمان ابقى اعمل تامر عاشور فعلا. حاضر هنعمل تامر عاشور، حاضر. وعايز اقول لفرح، دي فرح هي اللي بعت، والله العظيم انا لسه مش واخد بالي. فرح اتقالي بقى، معلش انا عارف انها اخرك، بس اتقالي عليا الساعه 2 هنبدا بالميني تورنيدو بتاع ايس. والله فمعلش اتقلي معايا شويه صغيرين، بس شويه صبر، شويه صبر، يعني الرز على النار. والله يعني اطلع لك الرز من غير ملوخيه؟ ما يصحش. ما حمر لكش الكوكو؟ ما يصحش برضه. فبس اصبري عليا سيكه بس. مساء الخير نسى التماسي، احلى برنامج في الراديو، ربنا يحميك يا احلى حسام. ما فيش تورنيدو مره لجوانا ملاح، لبنانيه الاصل، ما بقتش موجوده كتير، من اغانيها هتفضل في قلبي وقربني ليك. ده مين اللي بعت؟ انت بعتلي الاغنيه بس. لا خلاص احنا اسفين. ده الرقم اللي هو رغم ما بعتش اسمه ولا اي حاجه، رقم اخره 52. ماشي يا استاذ 52. ايه يا حس، مش هنسمع حاجه لجورج برضو؟ دي ام رحيم وجورج يا ستي. يا سلام، وجورج والصوف، حاضر. انا يا الاثنين، انا عندي كام ام رحيم يعني. فرح بتقول لي هات الرز من غير ملوخيه، مش مهم. والله ما عندك صبر، والله انا متاكد ان انت ما عندكش صبر. طيب في كمان 19 سنه، ده حصل امتى؟ ده كان نفس تعليقي لما اكتشفت ان البوم حبيبي الاولاني بقاله 20 سنه، وانه رامي صبري اساسا بيغني بقاله 20 سنه. وايوه هات ميني تورنيدو الفينات يا ريت. دي تقول انا جديده هنا. ودي ساندرا منور الدنيا كلها. ساندرا ومرسي على كمان على الكلام الحلو اللي انت كاتباه، ربنا يخليكي. صباح الخير يا سمسم منور الدنيا. ليه ما بتجيبش رامي جمال؟ بطلوه اكتر من شهرين، حرام كده. هو ايه اللي بطلوه بقاله اكتر من شهرين؟ بطلبه. انت كتبتها غلط. بطلبه. انتوا متخيلين ان انتوا ساعات بتكتبوا حاجات غلط؟ انا مطلوب مني اتخيل انتوا كاتبين ايه؟ ماشي. طيب كمان عندي وفاء، ربنا يخليك يا رب، ما يحرمنيش دايما من ذوقك ومن كلامك الحلو، ربنا يخليك يا رب، الف الف شكر. معلش والنبي يا حسام، ابني سيف زعلان خالص وعايز اغنيه من عندك عشان اصلحه. حاضر. ده كل الاغاني عشان من يعني المودي هي اللي بعتلي، وكل الاغاني عشان خاطر سيف. يا نهار ابيض، احلى سيف في الدنيا كلها. انا فاكر الالبوم ده كان في 2007، كنت ماشي على الشاطئ وكان شغال وقتها. دي يسري. هو كلنا كنا ماشيين في حتت كتير قوي في 2007 دي، بس الدنيا اتغيرت دلوقتي. طيب في كمان ايه العظمه دي؟ عمرو دياب. ودي واعمل اللي انت عايزه، وعايز عمرو دياب قديم. اوعى تنسى، ما هو ده يعتبر قديم دلوقتي، تخيلي انا عدى عليه 19 سنه، ده يعتبر دلوقتي قديم. طيب في كمان يوستينا بتقول يعني الالبوم بتاع عمرو دياب ده اتعمل وانا عندي سنه، انا لسه عارفاه من سنتين وكنت مقتنعه انه البوم جديد. ما هو احنا اذا كنا احنا مقتنعين ان هو البوم جديد، ما بالك انت. وبتقول انا عارف ان انا رقبتي قد السمسمه، انا جايه مقصره المفروض بطلبش حاجه، بس انت قلبك كبير برضو وعايز اطلب ميكس تامر عاشور وميكس عبد الحليم. حاضر هنعمل لك اللي انت عايزاه. عندي كمان خلود منوره الدنيا كلها. خلود انت ايه مختفيه ليه من اول الحلقه كده؟ وبتقول لي جميل محمد محي يسلم اختياراتك والله على البوم عمرو دياب، تسلم ايدك ربنا يخليك يا رب. شريط عمرو دياب ده كنا بنشغله في عربيه، في عربيه لعب الجاتا دي اسماء ابو زيد. ماشي انا ماليش في الجيمز قوي بس ماشي. مروه عبد الحليم فرغاني بشكرك دايما جدا على كل التعليقات الحلوه. وبتقول ربنا هو التعليق حلو يعني والله، بس عشان ايه ما نقولش حاجه كده على حد، فيعني انا بشكرك جدا جدا جدا. المهم ان انتوا تكونوا مبسوطين ويا رب دايما يكون عند حسن ظنكم كده، ومرسي على كلامك الجميل ده. وبتقول يا سلام يا سلام على البوم عمرو دياب دي مروه عبد الحليم فرغلي. طيب يلا تعالوا بقى نكمل الالبوم بتاع عمرو دياب عشان بعديه على طول هنخلصه كله دلوقتي، وبعديها على طول هنروح بقى نبدا الميني تورنيدو بتاعنا. انت الغالي من الاغنيه اغاني الالبوم ده، وتحديدا دي الاغنيه رقم 5. انا على فكره بلعب الالبوم بترتيبه، دي الاغنيه رقم 5 في الالبوم بتاع الليلادي لعمرو دياب اللي كان انتاج 2007 واللي بنسمعه مع بعض دلوقتي بالكامل. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4. انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

0: أما الموزعين فكانوا اتنين بس، هم حسن الشافعي وفهد. ألبوم رائع جدا، كلنا النهاردة اتصدمنا أعتقد لما عرفنا أن الألبوم ده عدى عليه 19 سنة. والله عشان بس تعرفوا قد ايه الايام بتجري. طيب يا ريت البوم لفرقه الاصدقاء عمار الشريعي او حنان البسمه ابتسمت شفافه. وهو النهارده ما فيش قديم زي الاسبوع اللي فات، عايزين عبد الحليم وفايزه ورده، وحلوه اغنيه حماقي دي خلود. والله يا خلود انا نفسي اعمل لكم حاجات كتير قوي، يعني انا نفسي، بس ايه يعني هحاول، والله هحاول. احنا هنبدا مع بعض كذا ميني تورنيدو دلوقتي. في كمان مساء الخير يا حسام، انا اول مره اسمع الالبوم بتاع محي ده، خطير، يسلم ذوقك والله. يا ريت تثبت فقره التسعينات دي الله يكرمك، ولو ينفع اغنيه المدن لعماد عبد الحليم، دي هند عبد النبي، منور الدنيا كلها يا هند. والالبوم ده يعني من اهم البومات محمد محي. احلى صباح عليك، عايزين حاجه فرفوشه كده عشان بنتي دينا بتحب روبي خالص، وانت كده كده مفرفشنا، وسلام لابني حسام عشان مسافر اسكندريه، يا رب يوصل بالسلامه. دي نودي هي اللي بعتها، يا رب ان شاء الله كده يوصل بالسلامه. كمان عندي يوسف مجدي حبيبي منور الدنيا كلها، وبيقول لي في حاجه النهارده الهضبة، طبعا كان فيه، وبيقول البوم النهارده خطير الليله دي، اخيرا جبت الالبوم ده بقالي سنه بقول لك عليه. كل حاجه ليها وقت والله يا جو، كل حاجه ليها وقت حبيبي. كمان عندي صباح الخير، اخيرا بسمعك، عايزه اسمع انا مهما كبرت صغير لعمر، ويا ريت تعمل حلقه اغاني حزينه بس يا ريت تنوه عنها عشان اسمعها. ده مين اللي باعت ده رقم؟ دي سحر، دي سحر منور الدنيا. صح، فاكرين تالي كلكم دي في دماغكم اللي جه في دماغي دلوقتي، صح؟ فاكرين ال طب هقول برضو عشان في ناس ما تعرفش، في جات لنا فتره كده عملنا حاجه اسمها حلقات ال 550 منديل، وفي قول اخر حلقات ال 750 منديل. دي كانت اغاني من اول اغنيه في الحلقه لغايه اخر اغنيه في الحلقه، يعني تامر عاشور ده يعني اللي هو الحاجات يعني البسيطه اللي ده الفرفوش بتاعها. كنا بنجيب حاجات يعني يطلق عليها ما يعلم بيها الا ربنا، حقيقي كانت بتبقى حلقه دراميه بحته. كنا بنعمل الحلقات دي بس عملتها مرتين، وبعدين في ناس يعني لقيتها يعني فرفرت مني برده، ما قدروش يكملوا، ما اعرفش في حاجه حصلت، المهم ما كملوش. فقلت طب بلاش عشان برده الناس مش مستحمله قوي، فخلينا ايه يعني في الهادي كده كل فين وفين نجيب حاجه. فمش عارف ليه رجعت للأذهان دلوقتي الفكرة دي تاني. هو عامة لو تاخدوا بالكم هي الأفكار كتير، بس الوقت والصحة. طيب مرسي على الفرفشة الخطيرة دي، مش ممكن حلاوة حمائي. طب ينفع كده تفتح نفسي على الحب وأنا سنجل؟ دي أماني، أنا مالي أماني، وأنا حمائي أنا مالي. بس عامة دي حاجة كويسة، ربنا يرزقك يا رب إن شاء الله، ويعني تعيشي أحلى قصة حب في الدنيا. وفاء بشكرك جدا جدا، عبير شميس كمان تستميلي، ويا رب يكون الألبومات كلها عجبتك. ومش بتقولي مش بقولك الواحد بطل يطلب أغاني، يقعد ويسمع ويستمتع بالجمال والأغاني الروعة، وخلي الحلقة النهاردة كلها شرايط. عائشة بتقول روعة يا حس، ويا رب يكون الألبوم عجبك، والألبوم ده كان إهداء ليك عشان عيد ميلادك، كل سنة وانت طيبة وقبال مليون سنة. مين كمان؟ مروة عبد الحليم ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا. كمان مش ممكن الشريط ده مفيش اغنيه فيه مش حلوه، دي حقيقه. عمرو القديم كله تحفه، يسلم ذوقك، ويوم الجمعه ليه شكل تاني وطعم تاني مع حسام عصام الفنان، دي ام شهاب، ربنا يخليك يا ام شهاب. كمان عندي كابتن ميدو بيقول لي انا بجد بحب البوم عمرو دياب ده قوي، كنت ساعتها في اعدادي وكنت بحب اسمعه وانا بذاكر، تسلم ايدك. وما تنساش تذيع الفويس والنبي، وجيب في الميني تورنيدو اغاني لعمرو مصطفى من شريط ايامي. الفويس، طيب تعالى نسمع الفويس.
1: سمسم مساء الفل يا حبيبي، ممكن تزيع الرسالة دي؟ عايز اقول لسمسمة كل سنة وانت طيبة عقبال مليون سنة حبيبتي، ويا رب دايما تسوى مع بعض وتحقق كل اللي بتتمنيه، وربنا يخليك اللي يا رب.
0: وبعدين بقى ابو الكباتن بقى، انا ملاحظ هنفرح بيكو امتى؟ هنفضل مقضينها اهداءات كده، وبعدين كل سنه وانت طيبه طبعا عقبال مليون سنه، وعايز بقى اعمل لكم اهداء الفرح بقى وبعدين. طيب عندي بقى كمان رقم اخره 667 بيقول بجد اجمل يوم والله، وبشكرك جدا جدا على الكلام الحلو. طيب اتمنى ان فرح تكون لسه صاحيه، كانت من بدري طالبه مني اغنيه اليسا شاغلني، هنسمعها ونرجع بعدها على طول. طبعا هنسمع دلوقتي ميني تورنيدو لليسا، انا هنجيب لها كام اغنيه كده ورا بعض عشان كل اللي طلبوا اليسا النهارده، وهنشوف بقى بعد كده تامر عاشور، وهنشوف عبد الحليم وفرقه الاصدقاء وامريكانا شو، كل الحاجات الحلوه اللي انتوا عايزينها. يلا ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 90 4، انتوا بتسمعوا.

مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90. مفيش نوم على الراديو 90-90. هو أنا مصري لسه موجود معاكم حسام عصام، وكل يوم جمعة موجودين مع بعض من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا. الأول عايز أسلم جدا وأشكر جدا جدا جدا مصطفى اليماني، بعت لي يعني رسائل مش قادر أقول لكم حلوة قد إيه. مرسي على كل كلامك الحلو، مرسي على دعواتك الحلوة. يمكن أول مرة يبعت لنا، هو بيتابع راديو طول الوقت وبيسمع راديو كويس قوي ومركز ما شاء الله كويس جدا جدا في كل تفصيلة. يمكن أول مرة يبعت لنا، أنا يعني سعيد إن أول رسالة منك كانت لي، وبشكرك جدا جدا على كلامك الحلو وعلى دعواتك الحلوة مصطفى اليماني، ألف ألف شكر ليك. في كمان بجد تسلم إيدك والله، والأغاني كلها روعة، وأغاني إليسا كلها دي عائشة هي اللي بعت، ربنا يخليك يا رب تسلميني، الحلقة تحفة من بدايتها. دي أسماء أبو زيد، ربنا يخليك يا أسماء يا رب، بشكرك جدا جدا. في كمان ما تجيبش شرايط تاني، أنت بطريقة غير مباشرة خلتنا عرفنا إننا عجزنا قوي، أقنعني إزاي إن أنا كنت في الجامعة وقت الألبوم ده، وانا ده وجعتني من كتر التسقيف، بجد تستاهل والله. دي شيماء، ربنا يخليك يا شيماء، بشكرك جدا. بس هعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يعني هنعمل ايه؟ الزمن يا بنت، الزمن، هنعمل ايه؟ بس انت كنت في الجامعه ساعتها، كويس والله، كويس ان انت كنت في الجامعه 2007، انت كنت في الجامعه، دي حاجه حلوه قوي قوي قوي. يعني في ناس تانيين بيبقوا خلصوا، في ناس كانوا متجوزين، في ناس كانوا مخلفين، في ناس كانوا طلعوا معاش، يعني برضو كل واحد بيختلف من حد للتاني. في كمان معقولة الألبوم ده بعمري كله ازاي ده؟ دي حلقة تحفة. هي مسك اللي بعد، يعني ايه مسك؟ حاجة حلوة ولا مش عارف انت مبسوطة ولا ايه الدنيا؟ بس لا، الأغاني اللي انا لعبتها بتاعت إليسا دي، ده مش ألبوم، ده مش ألبوم، ده ميني تورنيدو خلاص. يعني أربع خمس أغاني حلوين كده عملناهم ميكس، احنا خلاص خلصنا ميني تورنيدو النهاردة، أو خلصنا الشرايط النهاردة. أنا من الأسبوع اللي جاي إن شاء الله بإذن الله بنقطع، عشان ما نتناقش في الموضوع ده يوم الحد في ساعتين جامدين. الاسبوع اللي جاي نرجع بقى لادراجنا، نروح بقى عندنا موضوع، عندنا وش وظهر البوم واحد، وعندنا تورنيه، نرجع بقى نعمل حلقه بقى، حلقه بقى مستقر واضحه وصريحه ومحدده. طيب عايزين ميني تورنيدو لكارول سماحة، دي عائشة، الحلقة خطيرة حرفيا، دي هاجر سعيد، ربنا يخليكي، بتقول يا مصورالي السماء والقمر وبتاع، بتقول القمر في السماء في حتة تانية مع الحلقة، والألبوم رهيب والحلقة خطيرة حرفيا. في كمان الألبوم كان خطير، هعتبره برضو هدية عيد ميلادي، هو كان الأسبوع اللي فات. دي مين؟ دي داليا الهادي، دي دي داليا الهادي، ازيك داليا، واختياراتك تجنن، وانا كنت اتجوزت 2007، كنت اتجوزت 2007، بس حاجة كويسة، ربنا يخليك الأولاد يا رب. طيب عندي هند حمدي كمان، منورة الدنيا كلها، و مرسي على عامله لي صورة كده بالاي اي، يعني الصورة اللي انا نزلتها امبارح على وانا قاعد جوه محل شرايط، ومكتوب محل الشرايط حسام عصام، وماسك كاسيت وبتاع، حلو قوي بجد والله، تسلم ايدك، عامل دايما مجهود رائع وخطير في الحاجات دي. مروة عبد الحليم بشكرك جدا جدا، وبتقولي جامده جامده جامده، بتنون على قلبي، هايله هايله كمان اغنيه لو تعرفوه. طيب جاهزين؟ عارفين عارفين الدخله اللي هي بتاعت المطربين دي، بيقول لك جاهزين، امال احنا جايين لك ليه؟ ما احنا عشان جاهزين. فنفس الحكايه، جاهزين، امال احنا قاعدين بنسمعك ليه؟ ما احنا عشان جاهزين، نفس الفكره برضه. يلا بينا تامر عاشور، انا سمعنا دلوقتي ميني تورنيدو، يعني اربع خمس اغاني هنعمل لهم ميكس كده، وهنرجع بعدها على طول نشوف بقيه الطلبات اللي طلبت مني النهارده على مدار الحلقه، عشان كله يسمع اللي هو عايزه قبل نهايه الحلقه النهارده. ابعتوا لي على الواتساب 010 490

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مكملين مفيش نوم على الراديو 90 90. هواها مصر يا لسه موجود معاكم حسام عصام وقاعدين مع بعض لغايه الساعه 3. يعني قدامنا تلت ساعه. التلت ساعه اللي جايه كوم واللي فات من الحلقه كله كوم تاني خالص. ليه هقول لكم حالا دلوقتي ليه. طيب مدام سمر الفيل بتقول مساء الفل، حلقه روعه كالعاده، وتورنيدو تامر عاشور رهيب، وفين ايهاب توفيق ولا انا جيت متاخره؟ لا ده احنا جبنا ايهاب توفيق كتير النهارده، انت جيتي متاخره. مشوها معايا انها جت متاخره. هجيب لك حاجه لايهاب توفيق. حاضر حالا. احنا دلوقتي عصرنا داخلين دلوقتي على منعطف تاريخي يا فندم، هتشوفي دلوقتي حالا مدام سمر. صفيه بتقول شكرا بجد مش لاقي كلام اقوله، ربنا يجبر بخاطرك. جبر يتعجب ليه اهل السماوات والارض، ربنا يكرمك، بشكرك جدا جدا. وبتقول لي كل الشكر والمجهود لمجهودك والتقدير. والله وتسلمي لي، بتقول لي تسلم على اليسا وعلى تامر عاشور وتصفيق حار، بعتالي كده تصفيق حار. طيب في كمان البوم وحي روعه، اظن رسائلي صارت بتقف في ليبيا ما بتوصل مصر خلاص. يا ريت تورنيدو الراغب. دي خلود يا خلود، انا قريت الرسائل بتاعتك، حتى قلت لك انت جايه متاخره وبتاع وكده. والله لا، ده يونس، ده يونس حبيبي يا يونس. لا يا حبيبي، ده انت تبعت في اي وقت يا نهار ابيض. بس انت يعني النهارده ما بعتليش حاجه، دي اول رساله تبعتها لي. بيقول لي انا صرت شاكك انك زعلان مني ولا في حاجه، صار لي اسبوعين ما تقراش رسائلي ابدا. يا نهار ابيض، انت بتسمعني من المغرب؟ من المغرب يا راجل حبيبي يا يونس. حاضر اجيب لك حاجه الراغب دلوقتي. اصل بص احنا دلوقتي داخلين دخله اللي هو ايه، عارفين اللي سندوتش السكالانس، احنا داخلين على مرحله السكالانس دلوقتي. هنعمل فقره جديده اسمها سكالانس، هتبدا حالا دلوقتي. هتبسطوا قوي الشويه اللي جايين دول. محمد اسماعيل بيقول انت ازاي ما بتعملش تورنيدو لجورج؟ انا اسف حقك عليا. بنعمل والله، بس يعني يمكن انت ما جيتش يوميها ولا حاجه. بس حاضر اجيب لك حاجه لجورج. والله اصل انا عارف، انا انتوا مش هترتاحوا غير لما اختم 3:30. انا عارف، انا كل مره ببقى جاي واقول لا هختم 3 بقى، هختم كفايه 3 ساعات. انا انتوا مش هترتاحوا غير لما اختم 3:30. والله عارف انا، انتوا ليكم مزاج يعني الفجر يبدا عليا وانا في الطريق. انا فاهم دماغكم والله. حاضر هجيب لك حاجه لجورج دلوقتي. داليا الهادي بتقول استني كده، هتسأل على حاجه ليها علاقه بالبث المباشر. بتقول انتوا قفلتوه ولا ايه؟ هشوفنا حاضر اذا كنا قفلناه ولا لا. ثانيه واحده كده، خليكي معايا حضرتك، خليكي معايا على الخط، جاري مراجعه بعض البيانات. ثانيه واحده يا فندم، برجاء الانتظار معايا على الخط، جاري مراجعه البيانات. حاضر هنشوف. طب حضرتك خليك معايا على الانتظار عشان واضح ان الموضوع هيطول شويه، وهنشوف الموضوع اذا كان في مشكله من عندنا ولا من عندكم ولا من عندنا احنا الاثنين. هنشوف حالا دلوقتي. ممكن تجيب اغاني رامي صبري شويه؟ تعالى تعالى تعالى تعالى، والله العظيم انا لا هتضايق ولا هتنرفز ولا هتعصب ولا حاجه. ده اللي هو رقم اخره 67 البث المباشر شغال يا داليا، واضح ان المشكله من عندك انت. فاكر المره ما بعتلي كده وجبت تورنيدو ساعه كامله لرامي صبري؟ ليه كلمه شويه اللي في الاخر دي؟ يعني ليه حسيت ان انا دايما مقصر؟ ليه؟ ليه يا 67؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ طيب في كمان مش هجيب حميد الشاعري برضو، دي اسماء ابو زيد. لو صبر المستمع على المذيع، ياه يا رب يا رب. بص يا داليا، اقفلي الابلكيشنز، عارفه ما بتبقي فاتحه ويندوز كتير قوي في الموبايل، فاعملي كلوز اول، يعني اقفلي الابلكيشن خالص وافتحيه تاني هيشتغل معاك. انا بديك السر. في دعاء عبد الملك بتقول حلقه موفقه يا رب وتكسر الدنيا، واه جمهورك بيساعدك تصلي الفجر. حاضر انا كده كده بصليه. حاضر يا فندم، يعني انا الحمد لله كده كده بصليه. حاضر بس حاضر انا يا الاثنين. حاضر تورنيدو لمحمد رحيم يحس ممكن وجودك مش بتشبع منه، احنا طماعين. دي هاله، ربنا يخليك يا هاله يا رب تسلمي لي. طيب حاضر. طيب في كمان، انا مش حزينه بس بحب الاغاني الحزينه، خليها حلقات زي حفله ليله الدموع كده، فاكرها؟ انا فاكرها. احنا كنا عملنا القصه دي من قبل حفله ليله الدموع، والله كنا عملنا فكره ال 550 منديل دي من قبل ما تطلع الحفلات بتاعت ليله الدموع. وبتقول حلو قوي تامر عاشور وقرا رسائلي شويه، وعايزه تورنيدو وائل جسار. حاضر حاضر. دي سحر، سحر سليم نورت الدنيا كلها سحر. طيب لا معقول كده؟ يعني معقول حد يتصل بالمذيع وهو على الهواء على الواتساب بتاع البرنامج ده كلام؟ طب احنا مش نعمل بتاع سايلنت ولا ايه؟ مين اللي فتح الجرس بتاعه؟ يصح كده؟ مش معقول. مش معقول. طيب في كمان روبي بتقول انا عايز اطلب منك ميكس، هيجي يعني النهارده. أصالة خانت الذكريات وخليني ذكرى لوائل جسار، وإحنا بنحسك وبنحسك على صلاة الفجر. اللهم قوي إيمانك. شكرك جدا جدا يا فندم. شفت حسام جورج ده طلب جماهيري. حاضر، دي أم رحيم اللي اسمع لي. طيب هي أنا شايف 3:30 تلوح تلوح في الأفق، والله والله شايفها معدية من قدامي كده، اللي هو 3 نقطتين فوق بعض، 3-0 أنا شايفها والله. طيب بصوا بقى، النهاردة الطلب حاجات كتير قوي قوي قوي قوي، كل يعني ايه على كل دنيا بسيطة زي ما بيقول، ومن كل الاشكال الموسيقية وكل الاجيال، وانا ما بحبش ازعل حد، فهنعمل ايه؟ هسمعكم بقى، مش انتوا طلبتوا ان انتوا عايزين تسمعوا شريك كوكتيل من بتاع زمان؟ وانا مش هلعب شريك بعينه، انا عملت لكم شريك كوكتيل، يعني شكلت لكم انا حاجة على ذوقي كده. يلا اصحابكم السلامة، هرجع لكم امتى مش عارف، بس يعني ممكن ربع ساعة وارجع اشوف بقى اذا كنا هنختم ولا هنكمل ولا هنعمل ايه، وانا عارف طبعا المصير هيكون شكله عامل ازاي. وحاضر عناية الاثنين، امال انا نازل من بيتنا ليه؟ عشان ابسطكم. البرنامج ده اساسا بيخلص الساعة 2، انا كل ده قاعد واكسترا تايم، يعني ما فيش وقت بدل ضايع. يلا بينا هسمعكم دلوقتي اغاني حلوة قوي لمطربين كتار، مش لمطرب واحد. اول اغنية دي بس عايز اعرف هي ايه، دي كان فريق امريكانا شو، وطبعا ده كان بدايات هشام عباس خالص، وكانوا مغنيين اغنية شط اسكندرية. هنسمعوا بقى حاجات مختلفة من اجيال مختلفة وكلها حلوة، وهتلاقي على بعض كلها كانت علامات بنحبها جدا جدا لمحبي التمانينات والتسعينات. يلا نسمع الميكس ده وراجعين بعدها على طول ومكملين مفيش نوم. ابعتولي على رقم الواتساب 010 490 90 94.

ما فيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90.5.

الحبيبية اللي هي كل

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90.90.
1: انتم الوحيدين الوحيدين في حياتي اللي انا مش بعرف امشي كلامي عليكم. عايز اقول لكم في حياتي العادية